والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

جبل جاي اشتقنا الجبل نيحة الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان.

بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.

0: شوي.
1: حظك على الهواء.
2: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تناغم فريد يجمع بين عمق المشاعر والدقة العملية، حيث يستقر القمر في برج الحوت المائي لينشر في الأثير طاقة من السكينة، الإلهام والشفافية العاطفية. وتتلاقى هذه الروح الملهمة مع الدقة العالية والتركيز التحليلي الذي يبثه اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يتيح لنا جميعاً فرصة ذهبية للجمع بين حدسنا الصادق وتفكيرنا المنظم لإنجاز أعمالنا ببراعة. ومع الاستمرار الساحر للزهرة في برج الميزان، نحن أمام يوم مفعم بالدبلوماسية، السلام وحسن التواصل. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. يدعوك القمر في الحوت المائي اليوم إلى منح نفسك قسطاً من الهدوء والاسترخاء والعمل بعيداً عن الصخب. وقت ممتاز لإعادة ترتيب أولوياتك النفسية والشخصية خلف الكواليس، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بطاقة عالية لتنظيم أعمالك اليومية والعناية بصحتك بذكاء ودقة. برج الثور. الأجواء الفلكية اليوم مفعمة بالبهجة والدعم الاجتماعي. يدعمك القمر من برج الحوت المائي الصديق، مما يفتح أمامك أبواب التواصل الممتع مع الأصدقاء وتبادل المشاريع الطموحة، بينما يمنحك التناغم العظيم مع الشمس وعطارد في العذراء الترابي طاقة إبداعية وعاطفية استثنائية وجاذبية تفرض حضورك. برج الجوزاء. يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة، الحوت. يوم مميز لتقديم أفكارك الملهمة بثقة وإثبات حضورك أمام المسؤولين، وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية راقية وسلاسة في التعامل مع محيطك الاجتماعي. برج السرطان. تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في توسيع الآفاق. يدعمك القمر من برج الحوت المائي الصديق ليفتح أمامك مجالات واسعة للتخطيط، التعلم أو التطلع لمشاريع وسفر بنجاح، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وحيوية عالية لإثبات ذاتك وإدارة شؤونك بثبات. برج الأسد. يوجه القمر في الحوت طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت الحسابات المالية المشتركة والملفات الإدارية والمعاملات البنكية.

0: كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة، سلاماً داخلياً، ولغة حوار محبوبة من الجميع. يركز القمر في الحوت أنظاركم اليوم على بيتك السادس، العمل والروتين والصحة، مما يتيح لك إنجاز مهامك براحة بال وتنسيق جدولك بأسلوب مريح ومرن. برج العقرب، الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة ودفء. يدعمك القمر من برج الحوت المائي الصديق بالتزامن مع الدعم الفكري من كواكب العذراء، مما يفتح أمامك أبواب الارتياح النفسي، التألق العاطفي والابتكار، مستفيداً من الدعم الحدسي العالي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي. برج الخوص، يركز القمر في الحوت أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لإضفاء لمسات من الدفء والراحة على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط مع الأقارب، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك طاقة انضباط وتألق مهني بارز. برج الجدي، تملكون اليوم أسلوباً حوارياً ملهماً ومقنعاً جداً بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات الحوت. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع الأوراق وإتمام المراسلات بذكاء ودقة، مع دعم ترابي استراتيجي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء للتخطيط المستقبلي. برج الدلو، يوجه القمر في الحوت أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي وتنظيم نفقاتك برؤية هادئة ووعي، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً يساعدك على اتخاذ القرارات السليمة. برج الحوت، أنتم نجم المشهد الفلكي اليوم. يستقر القمر في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، شفافية عالية وحيوية عاطفية تجذب الجميع إليكم. يوم استثنائي للبدء بصفحة جديدة، إطلاق المبادرات الشخصية بثقة والاعتماد على حدسكم الصائب في اتخاذ خطواتكم.
1: حظك على الهواء.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان والدول المجاورة وكل أنحاء العالم تسمعونا لايف ستريمينج www.jabellebanon.com وجبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الجمعة 28 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة، الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 على مشارف الويك أند. ناطرنا شتي وانخفاض بدرجات الحرارة. الله يشتي خيره على وطننا لبنان يا رب. الله يشتي خيره عليكم مستمعي إذاعة جبل لبنان، أمين. منخفض جوي متوسط الفعالية يتجه إلى الأراضي السورية من تركيا، من غرب تركيا وجزيرة قبرص إلى الأراضي السورية واللبنانية. يلا برق ورعد، اشتقنا بقاب مش هيك؟ معقول تشتي بقاب وتتلج على الدنيا كلها؟ ما في تلج أكيد، الأرض حرارتها مرتفعة نتيجة الشمس والحرارة، قاب اللهاب. ولكن أواخر آب أول أيلول الله يبعت الخير لوطننا لبنان، قولوا الله. أكيد المناطق المنخفضة بدكن تنتبهوا من السيول نتيجة الأمطار الغزيرة، لأنه في مطارح بتجي غيمة متقلة وبترميهم كلهم سوا بمنطقة محددة صغيرة، مثلا بمساحة كيلومتر مربع بترميهم رمية وحدة، الأمر اللي بيؤدي إلى تشكل سيول وفيضانات بالمناطق المنخفضة. الله يحميكم ويحمينا يا رب، شتي خيرك على وطننا لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكم اليوم كمان وكل يوم بتشاركوا 03-444-037 تبعتوا آراءكم. وفي إشياء انبعتت من مبارح بعد انتهاء الفترة وفجرا ورح ناخدهم كلهم، ما رح نخلي ولا رسالة على مشارف الويكند إلا ما ناخدها. رأيكم بكل شيء عم بصير، خبرياتكم، آراءكم ضمن الرأي والرأي الآخر، وحرية الرأي بإذاعة جبل لبنان. أكيد ما عدا كره الأرز، يعني كارهي الأرز خليكم كرهانينا بدون ما تعبروا عن كرهكم لألا على هوانا، ما بدنا. محبي الأرز ومحبي الشرعية، محبي رئاسة الجمهورية ومحبي القوى الأمنية الشرعية، هيدي إذاعتكم، وإن شاء الله أنه نقوي لها أرسالة أكتر وأكتر وتدعمونا سبونسورينج ومعلنين لحتى ننتشر بكل المناطق اللبنانية. نرجع على زحلة والبقاع، نرجع على طرابلس وكل الشمال وعكار، نرجع على كل الجنوب وصيدا وصور والنبطية وكل الجنوب. يلا قولوا الله، توكلنا. مش رح أطول عليكم كتير، بس كمان في شيء مهم جدا، حرام يعني والله العظيم يا قضاءنا اللبناني، هيدي برسم القضاء. الله يساعدنا نحن وقوى الأمن الداخلي، الله يساعد قوى الأمن الداخلي على السجون المكتظة، لأنه ما في محاكمات. يعني باليومين الماضيين توفى موقوف بسجن زحلي الأربعة أولت مبارح علي عساف، عمره 70 سنة المعتر. هلأ ما بعرف شو مرتكب، بس إنه اقتزاز وتأخير قضائي هيدا أهم شيء. إن شاء الله بيكون مجرم حاكموه وحكموه بمؤبد طالما بطل في إعدام بوطننا لبنان، حكموه أشغال شاقة. للأسف يعني يجب الإسراع بإقرار قانون العفو العام. توفى بالمستشفى بعد معاناة مع مرض السرطان وجلطة دماغية، صار له 5 سنين يا قضاتنا اللبنانيين. إذا عم تسمعوني بجبل لبنان، وكتير قضات بيسمعوني، كتير رؤساء قضات بيسمعونا وبيسمعوكم بجبل لبنان، توقيف احتياطي، زلمة عمره 70 سنة صار له 5 سنين توقيف احتياطي، ما في حكم قضائي بحقه،
والله عيب صراحة. كل القضاة اللي عم يسمعوني واليوم رح وزعها على كل القضاة الأحبة، كلكم أحبائنا يا قضاتنا اللبنانيين بنسبة 80%، في 20% عليهم علامات استفهام، بس 80% من القضاة محبين لوطن لبنان وبالتالي أصدقاء لوطن لبنان وبالتالي أصدقائنا أنا وياكم أصدقاء الوطن. أنا برأيي إذا بتسمعوا رسالتي قضاتنا اللبنانيين قطعوا لي إجازاتكم، بعد في عندكم شهر لآخر أيلول. أنا برأيي كل قاضي شجاع بيتجاوب مع نداء إذاعة جبل لبنان بيقطع إجازته وبيرجع للقضايا والملفات المتراكمة بالميات. خلينا ناخد من وفاة الموقوف علي عساف ابن 70 سنة المعتر، 5 سنين بالسجن وبالتوقيف الاحتياطي بدون أي حكم، حرام. ما رح قلكن عيب، رح قلكن يا قضاتنا اللبنانيين حرام. وكل مين بيسمع نداء إذاعة جبل لبنان وبيوقف إجازته يعلن عن توقيف إجازته سنعلن عنه بطل بالرأي العام اللبناني وعبر هوا إذاعة جبل لبنان. كل قاضي يلغي إجازته وبيقول لا توفى هذا المعتر 5 سنين مش محاكمينه، بدنا نحاكم وبدنا نحكم وبدنا نحكم بالعدل بإذن الله، وما رح نفرس بقى لحتى نخلص كل المظلوميات بسجون لبنان. آخ يا بلد لبنان يا وجعي، صباح الخير قضاتنا ويلا نهاركم سعيد رغم كل شيء، وإجازة سعيدة قولوا الله، شهرين بس طوال الشهرين يعني، الله يعطيكم العافية. وبعرف معاناتكم المادية وغيرها من الأمور اللي عم بتصير، بس إنه كمان في معاناة 5 سنين زلمة مات موقوف المعتر معه سرطان وعمره 70 سنة. عم قلكم لو كان مجري محكموه مؤبد وحيلوه للسجن المؤبد، بس انه يموت وصار له 5 سنين مش محاكم عيب وحرام يا قضاة لبنان. السلام عليكم. صوتك عالي جبل لبنان، هيدي مع التنهيده قولوا الله. خلينا نتوقف مع اول اغنيه لخوليو إغليسياس من الزمن الجميل، J'ai besoin d'un peu d'amour. Bonjour à toutes et à tous.

0: Come un enfant. يا ريتك أغاني ما بتخلص والزمن الجميل. يلا رح نسمع أشياء كتير من الزمن الجميل والزمن الحالي كمان. في أغنية هلأ عم بيرقصوا عليها زومبا ورمبا بالنوادي بنوادي الرياضة الصبايا بشكل خاص, وفي شباب عم يرقصوها, نسمعها بعد شوي. يلا نبدأ سويا بالموسيقى المرافقة ريتشارد كلايدرمان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير من أبو جميل. بونجور أبو جميل. المستمع حسام بعت لنا فيديو. شو هو هالفيديو يا حسام؟ حطت لي أوكي. طب عشو الأوكي حسام بيك؟ عم يعمل داونلود هلأ عن طريق صديقتنا أوجيغو. يا خلينا نسمع. في شاب واقف هيك قدام الكاميرا, شو عم يحكي؟
1: شيخ نعم قاسم, بيوتنا مش فدا المقاومة ولا فدا إيران ولا فدا حدا. بيوتنا عمرناها من ميلنا, من اللي دمرنا بيوتنا غيركم, من ضرب الست صواريخ وهجر العالم غيركم. شو استفدنا من حزب الله نحنا غير انزلينا بالشوارع؟ ثلاث ارباع الشيعة نفس الحكي كل مرة بيرددوه. هلا انتو عندكم كرامة وشرف, بس من ما اعطيكم اياها غير المقاومة؟ من ما اعطينا الكرامة والشرف وموقفنا عجرينا بهيد البلد غير المقاومة؟ عشو انتو كنتو بالحرب لك بس تشوفوا ازاعة جاية تقولوا بيوتنا كلها فدا المقاومة؟ هلأ اختلف الموضوع, ثلاث ارباعكم يا شيعة كذابين منافقين, ولك الله ما بتعرفوا انتو.
0: شو هالشاب ايضا؟ حسن بيضون على صفحته على تيك توك. اخ يا بلد لبنان. شكرا شكرا يا حسام. واخ يا بلدي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مبروك للريجي, الريجي تنال التصنيف الذهبي من فيليب موريس. حققت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي إنجازا صناعيا نوعيا تمثل في حصولها للمرة الأولى على التصنيف الذهبي Gold SLA Status ضمن منظومة تقييم مستوى الأداء المعتمدة لدى شركة فيليب موريس انترناشنال PMI لشركائها في التصنيع. وجاء هذا الإنجاز بحسب بيان الرجي نتيجة التحسن الملحوظ والمستدام في أداء المصنع خلال شهري حزيران وتموز 2026, حيث أشادت شركة فيليب موريس بالتقدم المحقق, معتبرة أن بلوغ الرجي المستوى الذهبي يعكس تركيز فريق العمل على التحسين المستمر ورفع مستوى التميز في الأداء الصناعي. ويرتكز تقييم Service Level Agreement SLA على ثلاثة محاور أساسية تشمل الالتزام بالخدمة والإنتاج, الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة في إدارة الكلفة, بما يوفر تقييماً كاملاً ومتكاملاً لمستوى الأداء الصناعي وقدرة المصنع, مصانع الرجي وخاصة بمنطقة الحدد وكل المناطق الثانية, على توفير مستوى الأداء الصناعي وقدرة المصنع على الوفاء بالتزاماته الإنتاجية وتحقيق معايير الجودة والكفاءة التشغيلية. برافو الرجي, برافو. ويشكل وصول الرجي إلى المستوى الذهبي للمرة الأولى محطة إضافية في مسار تطوير أدائها الصناعي وتعزيز تنافسيتها, كما يعكس قدرة كوادرها الفنية والإدارية على تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والجودة والكفاءة التشغيلية, وترسيخ موقع الرجي كشريك صناعي موثوق ضمن منظومة التصنيع العالمية لشركة فيليب موريس. مبروك إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الرجي, مبروك الشباب والصبايا الموظفين والإداريين. الرجي تنال تصنيف ذهبي من فيليب موريس. رئيس مجلس إدارة ومدير عام الرجي المهندس نصيف صقلاوي وفريق العمل والإدارة وكل الموظفين بكل فروع الرجي بكل لبنان، الله محييكم ومنفتخر فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7. يسعد صباحك خيط جوني. يا هلا منير عون، يسعد لي صباحك، أول مرة بتشارك منير عون. شو عندك قضايا؟ نحن بالخدمة، كلنا بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. على جبل لبنان راديو وجبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة، مكتب تحرير متكامل بخدمتكم. منشوف صورة الرئيس العماد جوزيف عون مع وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورة بيرق داريان باريلوس هوكيس على مدرجات ملعب نهاد نوفل بيزو مكايل. هيدي الروح الرياضية ودعم منتخب لبنان اللي فاز مبارح. منشوف بالفيديو وصول الرئيس جوزيف عون إلى ملعب نهاد نوفل وجالس بالصفوف الأمامية محاط بكل المحبين. كل الجمهور بحبك سيد الرئيس العماد جوزيف عون، لذلك وعبر إذاعة جبل لبنان رح نتداول اليوم الكلمة اللي قالها وألقاها الرئيس العماد جوزيف عون في احتفال عيد الأمن العام. الكلمة لألك دايما وصوتك العالي، صوت الجمهورية اللبنانية العماد المغوار البطل جوزيف عون.
2: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي يلي ترشق بالحجار. كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هيدا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة، عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين أنتو ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي إله حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز.
0: نعم سيد الرئيس، ومكملين نحن وياك ايد بايد ومنفتخر فيك. الله يخلص جمهوريتنا اللبنانية على يدك ويد المخلصين لنوصل لبر الأمان بإذن الله. السيد الرئيس كان يلقي كلمته خلال احتفالية بتأسيس الأمن العام، 81 سنة من عمل الأمن العام بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. عم بيقولوا حسب معلومات متداولة إنه بأنفاق ما يسمى بعلي الطاهر، هالأنفاق ما بدهم يسلموها للدولة اللبنانية، جماعة حزب عملاء إيران الضالين، لأنه مليانة الأنفاق ذهب، سبايك ذهب ومليارات الدولارات داخل الأنفاق. والله أعلم، والله أعلم. طيب حتى لو كان في سبايك ذهب ومليارات الدولارات يا إخوتنا بالوطن الضالين والعملاء للخارج. خليه يخدن الجيش اللبناني البطل ويسلمهم لمصرف لبنان، بيزيد عنا سبايك الذهب واحتياط الذهب. بتكونوا أنتوا ساهمتوا مساهمة مهمة بدعم احتياط ذهب وطننا لبنان. وكذلك الأمر هالمليارات هيدي ما بنحرح تنصرف بالمجتمع اللبناني وتحسن الوضع. ليش تحت يخدوها الإسرائيلية؟ ليه؟ إذا ضلت هيك القصة خلال 48 ساعة بده ينحسم الوضع. حسب المعلومات يقال إنه من هلأ لنهار التنين ماكسيموم الأحد أو التنين رح يتم حسم موضوع علي الطاهر. طيب ليش لحتى يفوتوا الإسرائيلية وياخدوا ذهبياتكم وياخدوا مليارات الدولارات ومليارات الدولارات من الذهب ياخدون على المصرف المركزي الإسرائيلي؟ ليه؟ ليه ما بياخدون لبنان؟ ليه؟ ليه هالتعنت؟ ما فهمت. هال تسلم دياتكم إذا كان سلمتوا أمركم بهالأنفاق وزخيرتها الموجودة جوا الزخيرة والأسلحة ياخدها الجيش اللبناني البطل. ليش بدهم ياخدوها الإسرائيلية ويستولوا عليها أو يحرقوها ويدمروها وياخدوا الذهبيات؟ ليه؟ إذا موجودين هالذهبيات وإذا موجودين هالدولارات بالمليارات بمئات الملايين خلينا ناخدهم نحن دولتنا اللبنانية، نحن أخوتكم بالوطن. هيك ساعتها أكيد هالشي اللي أخدته الدولة اللبنانية من أنفاق علي الطاهر بترجع بتعمر فيهم الجنوب بدل ما نشحد من العالم وما حدا رح يعطينا فرنك طالما أنتو حاملين فشكي فرد. إذا ضليتوا حاملين مسدس ما رح يجينا ولا فرنك من الخارج لا من الدول العربية ولا من العالم. يا قولوا الله يا شركائنا بالوطن الضالين. صوتك عالي جبل لبنان. نقابة المحامين في بيروت داعيتنا لحضور حفل إعادة إطلاق معهد المحاماة. الثلاثة 8 أيلول 2026 الساعة 12 الظهر بمبنى بيت المحامي قاعة المحاضرات الكبرى في بيروت. نشيد الوطني اللبناني ونشيد نقابة المحامين، تليها كلمة رئيس محاضرات التدرج الأستاذ موريس الجميل، كلمة مقرري التدرج الأستاذين إلي بازرلي وإلي قليموس، ثم كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس. يليه عرض لمعهد المحاماة في مساره الجديد يقدمه مدير المعهد الدكتور داني سماحة. إذن الثلاثة 8 أيلول 12 الظهر ببيت المحامي ببيروت العدلية. تحية للمحامين، جسم المحاماة، جسم القضاء، هيدا رهاننا على الشرعية اللبنانية بإذن الله، والله ينصر العدالة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة صوتية.
3: صباح الخير والله يسعد صباحك خير جوني. والله هذا الفيديو شايل لك من امبارح بالليل، بس هذا كلامه تمام يعني مثل امبارح استشهدت وحدة مش حرام، صار يومين عاملة عرسة. طب ما خلصنا بقى، طيب ما خلصنا، ما صار مصلحكم للدولة اللبنانية وخلينا نعيش عيشة حلوة ونكون من كل الطوائف ايد واحدة وخلصنا. يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين، واحلى صباح هي جوني الصديق لانه انت ما بتحكي الا الحق، وانا بتابعك من 7 للـ10 خير، ما في شيء نهار حكيت غلط. انت منك عنصري ومنك طائفي، انت بتحكي الصح، انت لبناني وهويتك لبنانية وما عندك طائفة وما عندك عنصرية. ويسعد صباحك.
0: وصباحك حلو يا حسام، يسعد هالصباح حسام. نعم بإذن الله أنا وياكن منحب بعضنا 18 طائفة، بس في عنا جزء من الطائفة 18 ضالين مستوليين على الطائفة كلها بالقوة، بقوة السلاح والترهيب، وعلى لبنان كله بالسلاح وبالترهيب كمان. نحن مرهوبين، يعني يا بدنا نعلق نحن وياهن علقة ما قال رب، يا بدنا نشوف نحن ملتجئين للشرعية، والشرعية عم تشتغل بسياسة معينة بالرفق من جهة وبكمان الحزم من جهة تانية لحتى ما يجرونا لحرب تسمى أهلية. حسام يسعد لي صباحك، وخلينا نرجع نسترجع على صفحة حسن بيضون. ما بعرف إذا هيدا هو الشاب حسن بيضون، بحيي شجاعته أنا وياكم من الطائفة الشيعية الكريمة.
1: شيخ نعيم قاسم، بيوتنا مش فدا المقاومة ولا فدا إيران ولا فدا حدا، بيوتنا عمرناها من ميلنا، من اللي دمرنا بيوتنا غيركم، من ضرب الست صواريخ وهجر العالم غيركم. شو استفدنا من حزب الله نحنا غير انزلينا بالشوارع؟ ثلاث ارباع الشيعة نفس الحكي كل مرة بيرددوه. هلا انتو عندكم كرامة وشرف، بس من ما اعطيكم اياها غير المقاومة؟ من ما اعطينا الكرامة والشرف وموقفنا عجرينا بهيد البلد غير المقاومة؟ عشو انتو كنتو بالحرب لك بس تشوفوا ازاعة جاية تقولوا بيوتنا كلها فدا المقاومة؟ هلا اختلف الموضوع، ثلاث ارباعكم يا شيعة كذابين منافقين، ولك الله ما بتعرفوا انتو.
0: إذا هذا الشاب على صفحة حسن بيضون، ما بعرف إذا هو حسن بيضون، حي شجاعتك، عم بيسمي الأمور بأسمائها من داخل الطائفة الشيعية الكريمة. مش بس الطائفة الشيعية الكريمة تدمرت بيوتها وحسينياتها وجوامعها ومؤسساتها التربوية، كل الطوائف تدمرت كنايس، دمرت خلوات للموحدين الدروز، كلنا تدمرنا من وراء الضالين بالطائفة الشيعية الكريمة اللي حاملين سلاح كانوا بحجة المقاومة، صار هالسلاح لتدمير الطائفة وتدمير وطننا لبنان. ارجعوا لرشدكن، سلموا الذهب ومليارات الدولارات الموجودة بأنفاق علي الطاهر للدولة اللبنانية، يعني يكل السبع ولا يكل الضبع. ليش لحتى الضبع يخدن على إسرائيل للمليارات والذهب؟ ليه والزخيرة؟ ليه ليه يا أخوتنا بالوطن؟ ليه سلمون للجيش اللبناني، بينقلكن بينقل كل الموجودين جوا المحاصرين لخارج المنطقة سالمين غانمين، وبياخد الزخيرة والموجودات جوا. أكيد الذهب رح ينقلهم للمصرف المركزي ويعززوا احتياط الذهب بوطننا لبنان، والدولارات كمان بالمليارات بمئات الملايين والمليارات بينقلهم كمان، وهيدول الدولارات نحن بنقترح ساعتها تخصيصهم فورا لإعادة البناء، أكيد من بعد ما تسلموا سلاحهم، لأنه إذا كان بده يضل معكم مسدس لا دولة عربية ولا دولة أجنبية رح تعترف فينا ورح يضلوا يطبشوا فيكم. من الآخر وخلصونا وخلصوا نفسكن، خلصونا ما كرمالنا وكرمالكن، يعني مش عم ربحكن جميلة نحنا انه كرمالكن، لا كرمالنا قبلكن. اقتصادنا مدمر، لا في اعلانات ولا في اي شيء. طيب هلا بقلكن انا لاعلاناتكن باذاعة جبل لبنان 70-220-888 الان كان زيرو، ما في اعلانات رسميا، في دعم، في سبونسورينج، في بعض الاشياء اللي مخليتنا على قيد الحياة والارسال، وفي اشياء تانية نحن مقدمينها بالبروموسيونات اللي بتسمعون للحركة الفنية والثقافية. بريك ومنرجع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوز، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره.
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
6: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
7: هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي مهرجاناتنا بمختلف المناطق اللبنانية واحتفالية كازينو لبنان. جوليان داسان ابن لجو داسان بكرم بيو المرحوم صاحب الصوت الحلو، ومهرجانات بمختلف المناطق اللبنانية.

سمعنا هلا البروموسيون عن مهرجانات بشنا نعير دخلكم مش هيك؟ وشاب اسمه هادي ضو. خلينا نوقف الموسيقى ونسمع من هادي ضو أغنية. أكتر شيء مبين عندي هيدا حبيبي، أغنية لقله. يلا هيدا مهرجاناتنا، هيدا نحنا، تحية لأهلنا بشنا نعيره بكل المناطق اللبنانية. هادي ضو وهيدا حبيبي من إذاعة جبل لبنان. هيدا حبيبي

صوته حلو. هيدي ضو صوته قوي وحلو. هيدا حبيبي الله يوفقك يا هادي ضو. ما بعرفك شخصيا ولكن برأيي صوتك قوي وحلو.

0: هادي ضو.
1: واللي حكوا لي على الحب وعناره قالوا لي مثل حبيبي ما بيصير.
0: اخراج رامي لطوف هالكليب المهضوم والصوت مثل ما قلنا لهادي ضو. خليني اشوف هون بحطوا الكلمات والالحان بخط صغير. طيب ليه؟ عم حاول استعرض الكلمات والالحان. منكمل الموسيقى، نحن عم نسمع الموسيقى. اذا هادي ضو، برجع شوي لورا حتى اشوف اذا حطوا كلمات والحان. رامي شلهوب، انتاج جورج اسيس، ميكسينج اند ماسترينج فادي جيجي، وتحية ايضا للفوكال ريكوردينج رالف سليمان. اذا هادي ضو، يلا تابعوه وتابعوا بروموسيوناتنا عن المهرجان اللي مشارك فيه بشنانعير. كسر وين؟ شنانعير حد غزير، يعني بس نوصل احنا الاوتوستراد توصلوا على الجسر قبل الكازينو، اول جسر على يميننا بتفوتوا على شنانعير. شنانعير وغزير متجاورتين، الكتف على الكتف، والأرض حد الأرض. أهلنا بشنانعير وعلى نفس الوزن ضيعة الحلوة غزير. تحية لكل المدن والقرى اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. سبع ثواني خلينا نسمع سوا.
2: صباح الخير جوني. كلمتين منحبك منحب رئيس الجمهورية.
0: تسلم جورج خليل، أكيد كلنا منحب رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية والرئيس المغوار البطل جوزيف عون. الرقم اللي منتهي بالثلاثة ثلاثة صفر هني سرقون من رياض سلامة من أموال المودعين، شو ما كانوا يكونوا يا حسن أو حسان، شو ما كانوا يكونوا يقال إنه الدهبيات من القرد الحسن، دهبيات جماعة القرد الحسن، والأموال من إيران بالمليارات داخل علي الطاهر، هاي حسب ما يقال. وإن شاء الله يكون مزبوط، يكونوا موجودين، وإن شاء الله يا رب يا رب إنه يسلمون للجيش اللبناني والدولة اللبنانية، مش أحسن ما يخدون الإسرائيليين لإسرائيل الدهبيات والمليارات الدولارات من داخل علي الطاهر. يا جماعة يا أهل الدار، يا أهل الدار سلمون للدولة، سلموا نفسكم للدولة، موجودين جوا بتسلموا لأهلكم، بفللوكم الجيش اللبناني بآلياتهم، وبعدين منشحن الذهب والمليارات من الدولارات لمصرف لبنان، وهالمليارات بيتخصصوا من قبل وبإشراف الدولة اللبنانية لإعادة الإعمار، بس نخلص من كل السلاح غير الشرعي. يا أقولكم حلم، أنا عم بحلم، وإن شاء الله يحققوا لنا حلمنا إخوتنا بالوطن. هون في المستمع أكيد اللوم عند بعضنا، مستمعنا الكريم اللي رقمك بينتهي بالخمسة واحد سبعة، صباح الخير جوني، مش احتمال يكونوا للناس هالذهبيات اللي اقترضت من القرض الحسن؟ ذهب العالم وين؟ ذهبيات الناس، احتمال أزمة جديدة إيداع الذهب بدل النقود، أين؟ من يدري؟ يب. على كل مثل ما قلنا، يعني لما في كله بينوجد له حل، كله بينوجد له حل. مؤسسات القرض الحسن غير الشرعية التابعة للحزب غير الشرعي العميل لإيران بتاخدهم الدولة اللبنانية على مصرف لبنان، ومن هونيك بتبلش المحاكمات ورجع يمكن الحق لأصحابه. يلا قولوا الله بس ما سلمون للبنان، لأنه إذا راحوا يا أخوتي بالوطن يا حبيباتي، إذا راحوا على إسرائيل خلص ودعناكم، يعني ودع حبيبك يا ولا، أوكي؟ ودع حبيبك، مليارات الدولارات والذهبيات مثل ما بنقول بكسروين الذهب بيروحوا على إسرائيل. يا هيك بدكم يا أخوتنا بالوطن؟ بتفضلوا تسلمون لإسرائيل ولا تاخدون الدولة اللبنانية وتحسن الوضع الاقتصادي ونرجع نعمر الجنوب بأموال الموجودة؟ مش أحسن ما يحترقوا أو يحرقوكم أنتوا وياهم أو يستولوا عليهم الإسرائيليين؟ هذه من الآخر وبكل صراحة يا أخوتنا بالوطن. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: بطل لبنان مع نادي الأنصار وواحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم علي طنيش السيسي، ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن ويكون فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكاند مثل ما قلنا ابتداء من بكرة السبت. منخفض جوي يقترب من الأراضي اللبنانية والسورية، أمطار غزيرة، عواصف رعدية. أنا شخصياً اشتقت، أنتوا اشتقتوا، بس أكيد بنخاف بالمناطق المنخفضة من تشكل سيول. الله يحمي وطننا لبنان وتشتي خيرك يا رب. ألوهو روحام ميديورو لبنان وساتو، ساتو يعني الشتي، ساتو ديلوخ على الميديورو لبنان على وطننا لبنان. 03-444-037 رسالة من المستمع فادي.
5: أستاذ جوني يعطيك العافية، الذهب مين ما ياخده راحت علينا، لأنه إذا أخذته إسرائيل خلص راح إسرائيل، وإذا أخذته الدولة يعني راح حسابات حكامنا، الشعب ما راح يستفيد منه على الحلتين.
4: لا لا يا فادي، هذه بالعهود الماضية من 1990 لمن سنة ونص لما حكمنا النظام الأمني اللبناني السوري والفاسدين والعشارين وتجار الهيكل والكتبة والفريسيين كانوا حاكمين لبنان، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. 80% منهم كانوا فاسدين، في 20% من 1990 لمن سنة ونص وعم نتعامل معهم من تبقى. أما اللي رحل واغتيل وغيرها من الاشياء اللي صارت، هاي دولي كانوا فاسدين وجهلي وسيروا النظام السوري وعملوا نظام امني لبناني سوري. احد الاشخاص عمر لهم اكثر من 300 مسكن للضباط بسوريا لحتى يسيرون ملياردير لبناني وكان بالحكم، وبعدين رجعوا اغتلوه. يلا قولوا الله، قولوا الله ما خلى شيء إلا ما عملوا سير فيه. ولما نصحوا عبد الحليم خدام إنه ترك لبنان فورا قبل ب15 يوم من اغتياله، قال له عبد الحليم خدام اللي كان مع النظام السوري وانشق عنه، قال له ترك لبنان فورا، قال له في عندي انتخابات. يا هيدي هي انتخابات وصارت بالقبر. كل إنسان ما بيعرف ينسحب بالوقت المناسب، يعني مثل رياض سلامي قديش نصحته أنا على الهوى شخصيا ووصلته لمستشارينه، وبيعرفوا المستشارين اللي كانوا كلهم حواليه بمصرف لبنان، وصلت لهم يا أستاذ رياض سلامي اترك لبنان، طالما أنك قادر تترك أنت اترك لبنان وما ترجع، وسلمهم كلهم للقضاء اللبناني. دينيين وسياسيين وعسكريين عندهم ملايين الدولارات. نعم، زعماء دينيين، زعماء سياسيين، زعماء عسكريين فاسدين. هلا في منهم هربوا أموالهم هيك، بس كأنه هربوها مش بالضرورة يكونوا فاسدين، بس إنه كمان لحتى يهربوا هن مصرياتهم والعالم ما تقدر تهرب مصرياتها. يعني أخبرني زميل إعلامي مهم جدا، قال لي أنا كنت بالبنك وكنت بدي أسحب $1,000 من مصرياتي بالبنك. قالت له مديرة البنك بنعتذر منك لأنه أحد المسؤولين الدينيين الكبار عم نحول له ملايين الدولارات لبرات لبنان، بنعتذر، جمعناهم من كل الفروعة ملايين الدولارات وحولنا له إياهم لهالزعيم الديني والمرجعية الدينية لبرات لبنان، وما عنا $1,000 نعطيك إياها. تصوروا من الأهرة، هو راح عليه ألاف الدولارات، بس إنه $1,000 كان عم يطلبها من البنك بنهارة. قالوا له ما في، جمعنا الملايين من مختلف الفروعة لحتى نحولهم بناء على طلب أحد المرجعيات الدينية المسيحية. يا هيدي خبرني إياها الزميل الإعلامي ومقهور حقه. هلا أنا انتبهوا، هي كل العمليات جرت بالطريقة المضبوطة عن طريق السويفت يونت والتحويلات العادية، ولكن لما المواطنين مش قادرين بنهارتها إنه ياخدوا مصرياتهم بتصير تهريبة العملية، لما زعماء سياسيين ودينيين وعسكريين وغيرها حربوا مصرياتهم برات لبنان بطريقة شرعية، تعتبر شرعية بس غير شرعية لأنه راحوا من درب ناس كانوا كمان بالطرق الشرعية عم يطلبوا مصرياتهم بنهارتها وسأبت أنه ما عطيون مصرياتهم. يلا يعني كانت الأفضلية لهدول الزعماء السياسيين من سيسي السياسيين والدينيين والعسكريين والاجتماعيين. يلا صوتك عالي جبل لبنان. المستمع فادي، ميرسي كتير على هالمقولة للرئيس هواري بومديان. اسمع دكتور غسان نمار طبيب وجراح زراعة الأسنان ومستمعي جبل لبنان، من يخون وطنه فقد خان ربه ودينه وشرفه وأهله، موته أشرف له من حياته. هواري بومديان، من يخون الوطن، نعم بيخون الرب والدين والشرف والأهل. يا أخوتنا بالوطن، هيدي خيانة إنه ما تسمعوا صوت الشرعية وصوت كل اللبنانيين عم يناشدوكن التسليم للشرعية مش الاستسلام. ما منطلب استسلامكن أبدا أبدا، عندكن شجاعة وبنعترف فيها بالدفاع وبالهجوم، ولكن هالشجاعة صارت بخدمة الخارج، ما عادت بخدمة الأرض اللبنانية والأرض اللبنانية. فسلموا أموركم للشرعية بيكون أفضل وبترجعوا لبنانيين مثلنا مثلكم تحت ستار القانون وجناح القانون وجناح الشرعية، وإلا بتكون خيانة للوطن وتدمير إضافي للوطن. صوتك عالي جبل لبنان.

0: راك متول إنشورنس شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان وبخدمة المواطنين اللبنانيين من خلال التأمين الشخصي، التأمين الاجتماعي، التأمين على الممتلكات من أخطار الحرب والإرهاب، ممتلكاتكم البرية والبحرية. روك متول إنشورنس استراتيجية بخدمة وطننا لبنان بقيادة المؤسس والمدير العام جوزيف عائي وفريق عمله، دائما بيستلهم من الرب ومن يسوع المسيح وكل الأنبياء، بيستلهم ضمير لحتى يتابع خدمتكم. روك متول إنشورنس رقم رباعي 1567، تأمين على سياراتكم، تأمين على صحتكم أنتوا وعيالكم، تأمين على العاملين عندكم ببيوتكم ومؤسساتكم وشركاتكم ومصانعكم، تأمين على ممتلكاتكم وبناياتكم ومصانعكم وشركاتكم ضد أخطار الحرب والإرهاب، والممتلكات البحرية أيضا، يخوتكم، السفن، حمولة السفن. شركة متخصصة روك متول إنشورنس من لبنان ومن وطننا لبنان بخدمتكم. together strong ومنقوى ببعضنا. 1567 وبتحصلوا على الغطاء الصحي والاجتماعي المميز. روك متول إنشورنس. بون ويكند لكم. للأستاذ جوزيف عائي وفريق عمله بكل المناطق اللبنانية منتشرين لخدمتكم. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من أبو شربل، يبدو أنه في حادث. وين يا أبو شربل؟
1: صباح الخير. هذا الحادث صاير وجه الصبح بطبيع أوتوستراد بطبيع وبعد السيارة على الأوتوستراد. الله ينزينا كيف العالم عم تسوق، ما بعرف.
0: أي والله
1: الله يستر. هاي جوني يسون صباحك وصباح المشاهدين، بتمنى لكم يوم حلو، بتمنى السلام العام للجميع، وبتمنى أنه الكل يسوق عمهله. عن جد الأرواح منا رخيصة، الأرواح كتير غالية، الأرواح حطانيها ربنا حتى نعيش، تكون أيامنا منيحة، تكون كل شيء تمام. حبيب القلب، واليوم نقطع بعقلين، إن شاء الله يكون نهار حلو ويروح ويرجع بالسلامة.
0: الله يرزقك يا رب. يلا تحية لأهلنا ببعقلين. نشوف أبو شربل نائل نقلة أخشاب من زوق مصباح، أحد مصانع، أحد معامل الأخشاب إلى كل المناطق اللبنانية. الله يحميك ويرزقك وبون ويكند لألك ولكل مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صحيفة الديار تطلق بودكاست على طريق الديار، والوزير السابق والمحامي زياد بارود ضيف الحلقة الأولى. في إطار تطوير حضورها الإعلامي وتوسيع منصاتها الرقمية، أطلقت الديار بودكاست سياسي جديد بعنوان على طريق الديار، يفتح مساحة للنقاش الهادئ والعميق مع شخصيات سياسية وفكرية وإعلامية، انطلاقا من محطات صنعت تاريخ لبنان وصولا إلى تحديات وأسئلة المستقبل. واستضافت الحلقة الأولى وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود في حوار تناول تجربته في الشأن العام وقراءته الدولية اللبنانية بين القانون والسياسة، إلى جانب ملفات وقضايا أساسية. إطلاق بودكاست على طريق الديار ضمن المسار الرقمي الجديد للصحيفة. يمكن متابعة الحلقة كاملة مع الوزير زياد بارود، الحلقة الأولى بودكاست على طريق الديار، عبر قناة الديار على يوتيوب ومقتطفاتها عبر مختلف صفحات ومنصات الديار على وسائل التواصل الاجتماعي. مبروك من إذاعة جبل لبنان ومن كل اللبنانيين. سيشار الأيوب والقيمين على صحيفة الديار، سيد الوزير المحامي زياد بارود ضيف الحلقة الأولى بودكاست على طريق الديار. يسعد صباحك، بون ويكاند لألكن من إذاعة جبل لبنان، لرجال القانون بوطننا لبنان، ومنهم المحامي والوزير السابق زياد بارود. فيكن تشتروا صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الجمعة 28 آب 2026 ميلادية من كل المكتبات، دعماً لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. دعمونا يا لبنانية، صحف مكتوبة، إذاعات نظيفة وبتصرف الوطن مثل إذاعة جبل لبنان. بحاجة نحن لدعمكن وتشجيعكن من خلال شراء الصحف والإعلانات عبر إذاعة جبل لبنان وسبونسورينج. أهلا وسهلا فيكن. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكن لبنان؟ ننتقل إلى نطاق بلدية شويفات العزيزة وبلدية شويفات الناشطة بخدمة وطننا لبنان، ونشاط جديد رصدناه. بلدية مدينة شويفات، اللجنة الثقافية التربوية داعيننا لحضور لقاء تفاعلي حول رواية بعنوان وتحرر الحلم للمؤلفة الأستاذة ليليان حمزة، السبت 5 أيلول الساعة 6 بعد الظهر في قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بجانب مركز الأمن العام بشويفات. برنامج الاحتفال اللي مدته ساعة 60 دقيقة، النشيد الوطني اللبناني، كلمة رئيس بلدية شويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي، كلمة رئيس رابطة المبدعين العرب الدكتور شادي مسعد، كلمة الباحث والكاتب الدكتور حسام نصار، كلمة الأستاذ هيثم عربيد، كلمة رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وكلمة الكاتبة الأستاذة ليليان حمزة. يليه توقيع الكتاب. تقدم الحفل الأستاذة سحر العياش الجردي. مبروك الأستاذة ليليان حمزة رواية وتحرر الحلم. لاقونا السبت 5 أيلول 6 بعد الظهر في قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بشويفات بقرب مركز الأمن العام. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان اللي منفتخر فيه. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع ورح بس أغنية هلأ، بث أغنية اللي بيرقصوا عليها الشباب والصبايا بالنوادي، فيها هيك حماس، بنسمعها سوا بعد البريك والمزيد والمزيد. جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ مؤسسة لبنانية بخدمة وطننا لبنان، حلال رنتكار، حلال جروب. إضافة لإيجار السيارات، بيع سيارات جديدة موديل 2026 بأسعار رائعة جداً جداً جداً وتوفيرية. موديلات حلوة كتير، سيارات كهربائية وهايبرد للشباب والصبايا. ألوان حلوة كتير صبايا، رح تعجبكن. أنا شفت التشكيلة وعم يوصل طلبيات جديدة من السيارات. حلال رنتكار، حلال جروب، أميل حلال وفريق عمله بحيوكم، بيقولوا لكم بون ويكند عبر إذاعة جبل لبنان. أهلا وسهلا فيكم بصلاة العرض. حلال المنصورية الطريق العام بالمتن، وحلال الدكواني بالقرب من سوبر ماركت هابي. حلال رنتكار بخدمة المجتمع اللبناني سياحة واقتصادا. 03-166-711 و71-166-711. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
4: صباح الخير فايد زوني لأحد كل المستمعين وسائر جبل لبنان. معك شادي. أنا بدي أحكي رياضة اليوم، ما بدي أحكي سياسة. بدي هني المنتخب اللبناني بفوز مبارح بتصفيات كأس العالم على المنتخب الكوري الجنوبي، فوز تاريخي. علم هني من كل قلبي، وهذا ويش لبنان الحقيقي يلي عم يفرجيه المنتخب اللبناني. يعني الرياضة عم ترفع اسم لبنان بالعالم. وتحية للرئيس زفعون، فخامة الرئيس العماد زفعون اللي كان موجود بالملعب، كان شرف كتير كبير للمنتخب اللبناني وكان دعم للمنتخب اللبناني. يمكن لما الشباب المنتخب اللبناني شافوا فخامة الرئيس بالملعب يعني زادت معنوياتهم أكتر وأكتر يعني، ويمكن كان حافز زيادة ليفوزوا هن بهالمباراة. تهانينا للمنتخب اللبناني مرة ثانية، ونهارك حلو أنت وكل المستمعين إذاعة جبل لبنان.
3: يسعد صباحك، شكراً لألك. صحيح مستمعنا الكريم شادي، مبارح اللبناني الأول الرئيس جوزيف عون كان موجود بالملعب وشجع الشباب، وأكيد التشجيع والمعنويات بتساهم بالنصر. مبروك للفريق اللبناني. كان موجود الرئيس جوزيف عون وبقربه أيضا وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان، باريلوس هوكيس جيجارس يافريغس. مرسي لتشجيعكم. نحن عم نستعيد اليوم كلمة الرئيس جوزيف عون بعيد الأمن العام، ولكن هلأ رح أرجع كمان استعيد كلمته للعسكر أثناء زيارته لتركيا. مرحبا عسكر، يسعد صباحك سيد الرئيس العماد المغوار البطل جوزيف عون.
5: مرحبا عسكر.
6: موشوز.
3: ومنحكي بلسان الرئيس العماد جوزيف عون لعسكر لبنان. عسكرنا اللبناني مرحبا وصباح الخير يا عسكر لبنان.
5: مرحبا عسكر.

0: مرحبا يا عسكر لبنان. صباح الخير سيد الرئيس جوزيف عون. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل إديت بياف، نو ريان دو ريان. نو جو نو ريغات ريان.
1: Conseil à une femme, que serait-il?
2: Aimer.
0: Aimer. Heidi, من إحدى حفلاتها على المسرح. خلينا نسمعها استوديو. تجي الاستوديو بيكون أفضل. Edith Piaf, من الزمن الجميل. Non, rien de rien.

Edith Piaf, Zaman al-Jamil, non, rien de rien. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا على مشارف الويك اند. واجمل شيء انا ناطره السباحه هي عم تشتت الدنيا وبتبرق وترعد. قولوا الله. برق ورعد ما في تلج، في ريح، برق ورعد وريح الويك اند. الله يبعث الخير لوطننا لبنان.

ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني وما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة. لليوم الجمعة على مشارف الويكاند 28 آب 2026 بعنوان خبر سياسي وليس اقتصاديا. 70 رجل أعمال وقيل 80 طبعا بإعاز من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أطال الله بعمره الذي ورث حب لبنان من الوالد المؤسس الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على رأسهم، ويومان في بيروت 26 و27 من آب وقطاعات تكاد تشمل البلد كله، الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصحة والزراعة والنفط والغاز والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. ورئيس الحكومة يقول خلال الاستقبال أن الثقة العربية تعود إلى لبنان. حمدا لله، فبلد انكمش اقتصاده 6.4% هذه السنة لا يملك ترف رد المال على الباب، ومن يرفض استثمارا اليوم فليقل للناس بماذا يطعمهم غدا. وهذه ليست أول بادرة خير من دولة الإمارات، وقد سبقتها أهم وأكبر ومساهمات واتفاقيات وتبرعات منذ سنوات وسنوات. لعل السؤال الأساسي، تضيف السيدة إلهام سعيد فريحة، وحرصا وتوضيحا كما انتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، ما دامت الإمارات كانت رائدة مع لبنان، لماذا وكيف تقدمت الإمارات وبكل جرأة على دول خليجية أخرى كانت عنوانا في لبنان وبادرت قبل أن تبادر الدول الأخرى؟ إن هذا خبر سياسي وليس اقتصاديا، وثمة ما هو أبعد. الإمارات هي التي فتحت علاقات اقتصادية مع إسرائيل بتبادل تجاري تراكمي تجاوز 14 مليار دولار منذ العام 2020. فلننظر إلى هذه المشهدية وهذا الرقم وهذا الخبر الذي يفتح البلاد على المستقبل والسياسة والمنطقة والسلام والاستقرار قبل أي أمر آخر. هذا هو المفتاح للمستقبل. تنهي إلهام سعيد فريحة، شرط أن نأخذ قرارنا كدولة بأن نستلم الأمن ونحصر السلاح، ولا ننتظر إسرائيل أن تكمل عنا المهمة. خبر سياسي وليس اقتصاديا بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان سعيد فريحة والسلطان سليم، الحلقة 3 والأخيرة. كان أصدقاء الوالد رجالات الاستقلال، وهو منهم طبعا الكبار بالقيمة والأخلاق والوطنية، وقد أصدر مجلة الصياد تحديدا يوم عيد الاستقلال، وكانوا يأتون لتفقد الوالدة أم البنين. أذكر مرة أن جاء أيضا متخفيا الرئيس الشيخ بشارة الخوري شخصيا وأجلسني في حضنه، ولم أكن طبعا أعرفه. سألني كما سماني والدي الحبيب في الجعبة، يا سلطانة سعيد وين البابا؟ كانت الوالدة الفاضلة أم البنين تخاف مني لأني مثل بي تماما، بقول على رأس السطح كل شي بعرفه. أمي كادت تنهار ظنا منها ما أنه رح أدبش الدبشة وبق البحصة وقول أنه بي هون بغرفته، لكنني أجبته بتأتأة الأطفال، بابا مش هون يا حوة بالحبس. لم أكن أعرف كلمة فاسد طبعا، لكن على صغر عمري قلت، لأنه بابوتو قال عن السلطان سليم، وقلتها بالفرنسية تغيميشان، وهي كلمة تقال لكل شخص غير صالح. منذ صغري كنت شغوفة بكشف الفساد ولم أحد عن ذلك إلى يومنا هذا. الأمضاء إلهام سعيد فريحة، سعيد فريحة والسلطان سليم، الحلقة 3 والأخيرة، صيد اليوم على موقع الأنوار.com الإلكتروني. وفيكن تسمعوا كل مقالات السيدة إلهام سعيد فريحة بصوتي شخصيا على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمدام إلهام سعيد فريحة. من الاثنين للسبت، أكيد السبت ما في برنامج، بسجلون وبتسمعون ما تكتبه السبت على مواقع التواصل. السيدة إلهام سعيد فريحة فعلياً
البنت طلعت سر والدها. إلهام سعيد فريحة بنت كبيرنا سعيد فريحة تكتب وتجرح ولكن من دون أن تسيل الدماء. الله يرحم سعيد فريحة كبيرنا مؤسس دار الصياد وكل المجلات والإصدارات اللي كانت تطلع من دار الصياد وتوزع بلبنان ومختلف أنحاء العالم العربي والدول العربية والعالم، مجلة الشبكة، الدفاع العربي والعديد من المجلات السياسية العسكرية الثقافية. دار الصياد مثل ما بيخبرني مدير مكتبها لمدام إلهام سعيد فريحة الزميل العزيز طوني خوري بيقول لي جوني كانت تشتغل مطابع دار الصياد ليلا نهارا 24-24، ما نلحق مطبوعات، نطبع من الشبكة مئات ألاف الأعداد لحتى نوزعها بلبنان يتناتشوها الناس بلبنان وبالدول العربية. وهذا مثل من أمثلي ما عدا كمان مجلة الصياد وعديد من المجلات العسكرية مثل ما قلنا والسياسية والاجتماعية. الله يكسر إيدين اللي افتعل هالأزمة الاقتصادية بوطننا لبنان وأوقف دار الصياد عن الإصدارات، ولكن تبقى السيدة إلهام سعيد فريحة سر والدها. واليوم بالحلقة الثالثة والأخيرة من سعيد فريحة والسلطان سليم، سعيد فريحة اللي رفض إنه يوقف الكتابة عن الفساد، واللي بيعجبني بمدام إلهام سعيد فريحة إنه أيضا نحن وياها شغوفين بكشف الفساد ولن نحيد عن ذلك يوما. ليكن ذكره مؤبدا سعيد فريحة كبيرنا. وباسم مدام إلهام سعيد فريحة منهدي روحك سعيد فريحة السيدة فيروز من سنة 1966 بمهرجانات بعلبك. وعدي إلك، وعد الصوت، غني لك أيام فخر الدين.

صوتك عالي جبل لبنان بندر صوتي حياتي وموتي لمجد لبنان لبنان وطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع خليكم معنا

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟ متابعين سوا نحن وياكم أكيد وعلى 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة. رولا يسعد لصباحك.
4: صباح الخير مسيو توني، صباح الخير لك المستمعي جبل لبنان. ما بقدر اسمع إذاتك الكريمة وما قلك صباح الخير بالمساج. صلى يا رب يكون نهار مبارك للجميع وويك أند كمان مبارك. ونحن عنا بتعرف عنا قداسة الشهداء بالسبت بكرة ببتدعي. حبيت هيك بس لك صباح الخير لأنك عم بتضوي على كل شيء بلبنان وبالعالم، حتى في أشياء كتير نحن عم نهتم فيها وعم نسمع فيها، بس حضرتك عم بتركز لنا عليها وعم بتضوينا الأفكار المهمة يلي هي بتكون عنوانا الأساسي تتكون بفكرنا أكتر. وأكيد بصبح كل مستمعي جبل لبنان يلي عم بياخدوا من خيرات هالإزاعة بالمعنى وبالكرم بالوفاء لوطنهم لبنان. شكرا.
3: يسعد صباحك رولا جعجع، والله يرحم شهداء الوطن ويطول عمركم. أهلنا بدير الأحمر والقرى المجاورة بتدعي الضيعة الحبيبة حيث سقط شهيدين من الشهداء بقافلة الشهداء. صبحي ونديمي فخري، تتذكروا لما كانوا المهربين والمطلوبين للعدالة عم بيطاردون الجيش اللبناني البطل بالطيارات الهليكوبتر وعلى البر دوريات عم يطاردون بدقوا على بيت صبحي فخري، وكان قاعد هو ولاده عم يعمل صبحية مجتمعين حوالي، بدقوا على الباب تفتح نديمة زوجته، قالوا لها عجلي عجلي اعطينا مفاتيح السيارات برا سيارات ولادكم. قالت له يلا نقلعوا من هون تشوف هيدي السيارات لقلنا، ما قلكم شي معنا، روحوا فلوا من هون. بخرطشوا سلحاتهم بقوصوا عليها يا حرام. كان بهالأثناء كمان بالكوريدور لحقها زوجها صبحي، قتلت على الفور، استشهدت نديمة. وصبحي نقلوه على المستشفى، هو رايح على المستشفى وبحالة الخطر الشديد، وهو يوصي ولاده انتبهوا لحالكم. صبحي ونديمة فخري الله يرحمكم ويرحم كل الشهداء الآمنين اللي قاعدين ببيوتهم. هدول شهداء كمان للوطن، ربوا عائلة، ربوا عائلة كتير كبيرة، شباب وصبايا بخدمة وطنهم لبنان، واستشهدت نتيجة قوة شخصيتها ووقوفها بوجه المطلوبين من العشائر اللي هربانين من وجه الجيش اللبناني ومن وجه العدالة. على كل العديد منهم تم تحييده على يد الجيش اللبناني البطل، وفي معتقلين منهم وبعد في راس أو راسين من هالزعران هيدول المهربين الحشيشي ومروجين الحشيشي رح ينكمشوا، والعدالة مستمرة ولو كانت بطيئة. كتر خيرون ماشي الحال. الله يرحمك ويرحمك صبحي ونديمة فخري. من بلدة بتدعي الحبيبة الصامدة بالقرب من دير الأحمر بالبقاع الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. العودة للمدرسة بتشكل هم عند الأهالي بطبيعة الحال، وهيدا الهم عشناه مع باتريك وسيدريك بأوقات سابقة، وأكيد هلأ الآلاف من المستمعين عبر إذاعة جبل لبنان عم بعيشوا هالهم. باك تو سكول، بس بدنا نتفائل بالخير. عم خبركن عن المكتبة الأهلية بزوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف. خليها تخبرنا غادة عن المكتبة الأهلية، وأهلا وسهلا فيكن.
5: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب قرطاسية شنط مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت بتوفر تعب وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والوش ماني. المكتب الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتب الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زوق مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
3: يسعد صباحك غادة معلوف وخيك روجيه معلوف مديري المكتبة الأهلية زوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. أهلا وسهلا فيكن، ما تعتلوا هم، أسعار رائعة جدا وخدمات من المكتبة الأهلية زوق مكايل. في عندكن فرع لوش ماني عندن لتحويل الأموال واستلام الأموال من لبنان والخارج، وش ماني ووسم لوتو لتجربوا حظكن، إضافة لكوبي سنتر لكل مطبوعاتكن. المكتبة الأهلية زوق مكايل.

الأستاذ بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل وصوته العالي عبر إذاعة جبل لبنان. آخ يا وطن لبنان، شو في معلومات مخلوطة بيروجوها البعض وإشاعات بيروجوها البعض قبل ما تتوضح كل الأمور.

0: صوتك عالي جبل لبنان.
1: بيطلعوا على التواصل الاجتماعي بيقولوا سعادة محافظ بعلبك من فترة سنتين جاب حدا وعمل مؤتمر صحفي عمل مقوى للكلاب وقبض مصاري واختفى كل هالشيء، فبدنا منك توضيح لأهل بعلبك.
2: لا شيء مضحك إذا من حكى بشيء، لأنه إحنا صحيح من فترة ومثل ما أنا قلت أصلاً من شوي مش أول مرة نحن نفوت بموضوع الكلاب الشردي. اللي صار بوقتها بعد تواصل ما بين بعلبك تم تخصيص شقة أرض كلاب على البلد، كان في مجموعة من الناشطين لهذا المشروع.
1: نعم.
2: وبس مع الأسف يعني ما قدروا يحصلوا على الدومين اللي كانوا هني متخيلين ولا يقدروا يقوموا بهذا المشروع، مشان هيك المشروع ما قدر يستمر. بس لا في أي جهة قدمت أي مساعدة لا مادية ولا عينية وطنية.
1: نحن نعرف إنه لو كان في تقديم مساعدة مادية كنت حضرتك أعلنت عنا يعني. شكرا لسعادتك. شكرا شكرا.
0: تحية لمحافظ بعلبك الهرمي الأستاذ بشير خضر. ملاحظة صغيرة تقنية ل زملائنا بموقع منكم ولكم، صوت المذيع طالع واضح جدا بس صوت حضرة المحافظ كان اخذ أمبيانس من الضجة المجاورة. ضبطوا الميكروفونات عندكم وشكرا لحتى يطلع صوته عالي اكثر واكثر. سيد المحافظ يسعد صباحك ويعطيك الف عافية. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى بعكفرة وإلى قضاء بشري. ضياعنا الحلوة بقضاء بشري. رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، وهو أيضا رئيس بلدية بعكفرة، عقد اجتماع بالمبنى البلدي مع مجلس إدارة شركة تاتش بحضور رؤساء البلديات وقائم مقام بشري السيدة ربا شفشق وسعادة النائب السابق الأستاذ جوزيف إسحاق. تمحور هالاجتماع حول تقوية إرسال شركة تاتش في قضاء بشري. تم التوافق على تركيب محطتين إضافيتين ببلدة حصرون وببلدة حتشيت. برافو والله يعطيك ألف عافية رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف، الذي لا يألو جهداً مع كل الخيرين بخدمة قضاء بشري وبلدية قضاء بشري اللي عطيته الثقة كرئيس لاتحاد بلدية قضاء بشري. أهلنا بحصرون، أهلنا بحتشيت والضيعة المجاورة، رح تتم بإذن الله تقوية إرسال شركة تاتش للمشتركين بقرى قضاء بشري. قائم مقام بشري السيدة روبا شفشق، نعرف دائما التعاون الوثيق وإيد بإيد أنت والأستاذ إلي مخلوف. النائب السابق جوزيف إسحاق يعطيك ألف عافية بخدمة وطنك لبنان. أهلنا ببشري وبقضاء بشري الله محييكم. تبهوا لحالكم هالويك أند من العواصف الرعدية، وأنتم معودين على كل على الشتاء الغزير وعلى الثلوج وتساقط الثلوج الحلوة بقضاء بشري و شجر الأرز المؤتمنين عليه ببلدة بشري وقضاء، والإيمان المؤتمنين عليه ببلدة بعكفرة مسقط رأس القديس شرب المخلوف مو شربيلو مخلوف. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية للزميلة بيترا أبو حيدر زميلتنا بالـ LBCI. كتير من الأحيان بتكون متوجهة مع

0: مصورين من زملائنا بالال بي سي اي لمهمات تصويريه وروبورتاجات بتكون عم تحضرها صباحا بتسمع اذاعه جبل لبنان. بيترا ابو حيدر يعطيك الف عافيه، من اواخر الروبورتاجات اللي عملتها مؤسسه كهرباء لبنان تجبي 26 مليون دولار من مؤسسات الدوله من اصل 258 مليون دولار. خلينا نسمع سوا هالروبورتاج الكهربائي من الـ LBCI.
1: نحو 258 مليون دولار هي قيمة الفواتير يلي تخلفت عن دفعها إدارات ومؤسسات عامة وبلديات ومستشفيات حكومية لمؤسسة كهرباء لبنان ولكهرباء أديشا عبر السنوات. وكان أمام هالمؤسسات بس خمس أيام لتسوية وضعها وإلا بتنقطع عنا الكهرباء. هيك بلغت مؤسسة كهرباء لبنان المتخلفين عن الدفع بتاريخ 14 آب. المهل انتهت وقطع الكهرباء بلش بحق الجهات يلي ما دفعت ويلي ما تواصلت حتى مع مؤسسة كهرباء لبنان لطلب مهلة إضافية مثلاً أو الاتفاق على آلية للتسديد. بس مين هي الجهات يلي دفعت؟ رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، مؤسسات المياه ببيروت وجبل لبنان، مصرف لبنان، الجامعة اللبنانية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجيش وقوى الأمن. منهم دفعوا كل المبلغ ومنهم سكروا جزء منه. اليوم من أصل 258 مليون دولار المش مدفوعين اندفع حوالي 26 مليون دولار فقط، يعني حوالي 10% من إجمالي المستحقات، وضل حوالي 90% منها غير مسدد. الجهات يلي دفعت جزء من مستحقاتها أعطتها كهرباء لبنان 10 أيام إضافية لتسكير الباقي، وإلا هي كمان رح تبقى بلا كهرباء. أما الباقيين فمقص القطع واصل لعندن. هالملايين يلي تجمعت على مدى سنين أهميتها مش بس بتحصيل ديون قديمة، إنما بقدرتها على تأمين الأموال اللازمة لشراء الفيول والمحروقات وتشغيل معامل الإنتاج. وتما ننسى سعر الكيلوات عنا ثابت وقيمته 10 سنت لأول 100 كيلوات و27 سنت لفوق ال100 كيلوات، بينما لازم يكون أعلى بكتير مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة إغلاق مضيق هرمز. يعني ببساطة كل مبلغ يجبى اليوم ممكن يتحول على المدى القصير لفيول وإنتاج وساعات تغذية إضافية. وهيك بعد ما كانت الدولة عم بتطالب المواطنين بدفع فواتيرهم، وإلا صارت كهرباء لبنان عم بتطالب الدولة بدفع فواتيرها وإلا. وإذا كانت بعض المؤسسات الرسمية دفعت مستحقاتها فهذا بيعني إنه المؤسسات الأخرى قادرة على ذلك، بلكي ساعتها بدل ساعتين كهرباء بيتحسن وضعنا شوي.
0: يا رب يتحسن وضعنا شوي. تحية لزميلتنا بالال بي سي اي وصوتها الحلو بالتقرير بيترا أبو حيدر، صوتك عالي دايما. ونحن وياكم إيد بإيد مع الال بي سي اي بخدمة وطننا لبنان. تحية لزملائنا بالال بي سي اي اللي بيسمعونا، مستمعين لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا.

0: بدي حيي ايضا بالال بي سي اي اكيد المدير السيد بيير ظاهر وابنه جوي ظاهر وكل زملائنا بالال بي سي اي، زميلنا بسام ابو زيد اللي بنتصل فيه كل ثلاثة صباحا، هالثلاثة كان مريض كتير سلامة قلبه وكان صوته رايح، فان الله راد الثلاثة المقبل بيكون صوته عالي من إذاعة جبل لبنان بإذن الله مثل كل ثلاثة. بسام أبو زيد سلامتك ويسعد صباحك، سلامته من الرشح يعني ما ينشغل بالكن، مرشح كان وصوته رايح، نستعيد صوته الثلاثة المقبل الساعة 9 صباحا. تحية أيضا لمدير التحرير لنشرة أخبار الـ بي سي آي زميلنا جان فيغالي يسعد صباحك، وأيضا المشرف على الأخبار السياسية بإذاعة لبنان الحر جان فيغالي، بسام أبو زيد، بيترا أبو حيدر، والمصورين الشباب الله يعطيهم ألف عافية. سامي بيتموني كاميرامان للـ بي سي آي يعطيكم ألف عافية بمهمتكم الإعلامية واللي عم نتبعها عبر إذاعة جبل لبنان. بيير يوسف الكاميرامان المخضرم زميلنا بالـ بي سي آي أيضا يسعد أوقاتك، صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد، خليكم معنا ورح نتحمس بعد البريك مباشرة، رح نسمع الأغنية اللي بيرقصوا الشباب والصبايا هالمرة خلاص دغري بعد البريك، الأغنية الجامايكية اللي بيتحمسوا عليها الشباب والصبايا بنوادينا الرياضية.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذا
2: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
3: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
4: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. ما بشوف غير على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بيطلع لي إلا هالشباب والصبايا بمختلف النوادي بلبنان والعالم عم يرقصوا وبيعملوا زومبا ورمبا والقصص اللي ممكن يعملوها الشباب والصبايا. أكيد من حي الروح الرياضية عندكم. بنسمع سوا جامايكان بام بام اللي عم تلفتني كتير برقصاتهم الحلوة بمختلف النوادي بلبنان والعالم. يس yes.

0: بيقول سلام عليكم. سلام عليكم. يلا جامايكان بام بام. هيدي هي رياضتنا حلوة كمان وعم تبعها لهالرياضة وبتحمس معهم لما بحضرهم. أنا هيك عم بعمل إعداد البرنامج وبيطلعوا لي لأنه أنا بستعمله فولو لشي بيصير يطلع لكم على طول يعني بين وقت والتاني أكتر من غيره لما بحسكن السيستام أنه أنتوا عم تتابعوا موضوع معين بصير يلا كل شوي صغيرة بيعملكن نفس الموضوع بيبعت لكم إياه لحتى تتابعوا. صوتك عالي جبل لبنان. دعوة لإذاعة جبل لبنان وللمستمعين. مدير مؤسسة الأمل الأستاذ نسيب الصلح والسيدة حنان الصلح والسيدة شادية مقصد داعيننا لحضور فعاليات مهرجان تحت عنوان برمانة تحتفل بكنوزها البشرية. الثلاثة أول أيلول من الأربع بعد الظهر لثمان المساء بأرض ملعب برمانة البلدي. خلينا نسمع سوا رسالة صوتية من السيدة شادية مقصد من مؤسسة الأمل ببرمانة.
1: صباح الخير أستاذ جوني لك ولكل مستمعين إذاعة جبل لبنان. معك شادية مقصد من مؤسسة الأمل برمانة. أنا عبالي أحكي شوي عن مهرجان صغير أو احتفال عم بتحضره المؤسسة ب 1 أيلول رح يكون بملعب برمانة البلدي بعد الظهر ما بين الساعة 4 والساعة 8. هلأ الهدف الأساسي من هذا المهرجان هو الإضاءة على الكنوز البشرية بالمنطقة، الكنوز الفكرية، الكنوز الرياضية والكنوز الفنية. هالإيفنت بيتضمن نشاطات رياضية، مسابقات، ألعاب. رح يكون موجود معنا سيرك على الأرض، مسابقة بطاولة الزهر والشطرنج، وأكيد رح يكون في توزيع جوائز لكل الفايزين. وهيك بين هلالين كتير عبالنا نحن نقول مرسي لكل الأشخاص يلي ساهموا بإنجاح هالمهرجان كمتطوعين وكمشاركين يلي هن رح يكونوا من طلاب الخدمة المدنية بمدارس المنطقة، من كشاف المنطقة، ومن فتيان رعية كنائس المنطقة، فرسان، طلائع، وشبيبة، حركة الشبيبة الأرثوذكسية. هلأ نحن الهدف من هذا الاحتفال أكيد دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالأشخاص السوية بالمجتمع، وهيك بنكون عم نضوي لهالشباب حس المسؤولية. وأكيد يلي بيكون عم بيشارك فعلا هو منه بحاجة إنه حدا يكون عم بيضوي عليه. أنا من منبر الإذاعة بدعي الجميع اللي عم يسمعونا يكونوا عم بيشاركوا معنا الدخول مجانا، المشاركة بالألعاب مجانا. نتمنى تشجيعكم، وما في شك بالإذاعة بتدعمنا كمان بهذا الإيفنت. Thank you لألك مسيو جوني، مرسي كتير وإن شاء الله نهارك سعيد
0: ونهارك أسعد ونهاركم سعيد مستمعينا. وهيدي ثقافتنا، هيدا نحن استمعنا للسيدة شادية مقصد من مؤسسة الأمل ببرمانة. لاقونا أكيد، وأكيد هلأ رسالتك رح وصلها لمدير إذاعة جبل لبنان الأستاذ كلود قواس. كمان بلكي بيصيروا بيعملكم بروموسيونات مثل ما منقدم بكل محبة بروموسيونات لكل المهرجانات اللبنانية وللشة الثقافية والاجتماعية. شكرا لثقتكم فينا. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا لبنان. تنظم رابطة كاريتاس لبنان بتمويل من الصندوق الإنساني للبنان وبالتعاون مع المؤسسة البطريركية المارونية العالمية للإنماء الشامل وبلدية الفنار يوم طبي مجاني للنازحين من القرى الحدودية بصالة بلدية الفنار الثلاثة أول أيلول من 10 الصبح للوحدة بعد الظهر. رح أعطيكم رقم لحجز موعدكم بيكون أفضل. أهلا وسهلا. هاليوم الطبي المجاني للنازحين من القرى الحدودية الجنوبية بيشمل تغطية الفحوصات المخبرية عند الحاجة وتوزيع الأدوية مجاناً. فيكن تطلبوا كل يوم من 9 لـ 2 تتحجزوا 01-493-840. تحية لبلدية الفنار، يعطيكم ألف عافية وعقبال التعاون الوثيق معكم أكتر وأكتر. بلدية الفنار الصديقة. شكراً رابطة كاريتاس لبنان وكل المحبين وبلدية الفنار. إذن يوم طبي مجاني للنازحين من القرى الحدودية، طب العام، طب نسائي، غدد وسكري وطب العيون. 01-493-840 الثلاثة أول أيلول من 10 الصبح للوحدة بعد الظهر بصالة بلدية الفنار بالمتن الشمالي. صوتك عالي جبل لبنان. ونتابع نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويك أند. نرجع من لكم، الله يحميكم، انتبهوا من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والسيول اللي ممكن تتشكل بالمناطق المنخفضة ابتداء من بكرة السبت بعد الظهر. الله يحمي وطن لبنان ويشتي خيره علينا وعليكم يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. حصرياً من إذاعة جبل لبنان مع برنامج صوتك عالي، نعلن عن صدور العدد 9 من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية لصاحبها ورئيس تحريرها علي خزام. أبرز العناوين: خلف الحبتور مسيرة رجل الأعمال الملياردير صنعتها الرؤية والطموح. الرئيس عون: إعادة الإعمار ستتولاها الدولة. فجوة التجارة تتسع في لبنان والعجز يرتفع 10% إلى 8 مليارات و650 مليون دولار. الإمارات تبني ممرات نفطية لها بعد هرمز. برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المنتدى السعودي للإعلام يطلق نسخته 6 في مدينة الرياض في شباط 2027. بالإضافة إلى العديد من المواضيع الفنية والثقافية والموضة والأزياء. الأزياء لغة الأناقة وهوية الأسلوب. عالم التسريحات فن تصفيف، تصفيف الشعر النسائي. هذا أكيد الموضوع بهمك. المزين النسائي الصديق نيكولا بخعازي. عالم التسريحات فن تصفيف الشعر النسائي، كتابة مفصلة عن برج السرطان في هذا العدد. تابعونا على منصات السوشيال ميديا الإنستغرام، تيك توك وفيسبوك. تحية لزملائنا. صدر العدد 9 من مجلة الاقتصاد العربي الإلكترونية لصاحبها ورئيس تحريرها الزميل علي خزام. هيدي الثقافة، هيدا نحن. ويسعد صباحكم. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية لأصحابها اللي بيوثقوا بإذاعة جبل لبنان وبإيصال صوت وخدمة للمجتمع. cleverclosurlb.com، مشلين سكر البيز، مزرعة يشوع، الطريق العام، صادر كارفور قرب مكتبة حليم. تياب للصبيان والبنات من 3 سنين لـ14 سنة. كلمة لقلك مشلين سكر البيز.
2: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعي جبل لبنان. قربت تخلص صيفية وقربنا نحضر للمدرسة، إن شاء الله بتكون سنة خير علينا كلنا وعولادنا. كلافر كلوزر حب هالمناسبة يكون عم يعمل أوفر على كل الديلي اسانشل بيعوزن الولد، كان بنت أو صبي، ديلي يوز يعني. لكل باقي التفاصيل زوروا موقعنا www.cleverclosurlb.com أو حكونا على واتساب 7678955553. وأهلا وسهلا فيكم بمحلكم بمزرعة يشوع.
0: يسعد صباحك مشلين سكر البيز. cleverclosurlb.com تياب حلوة وقطنيات وكل المستلزمات لأولادكم من 3 سنين ل 14 سنة الشباب والصبايا. أسعار أكيد مناسبة لألكن وحصومات لمستمعي جبل لبنان. أنتوا طالعين على المتن وأنتوا نزلين من المتن على الساحل، مزرعة يشوع على الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم مستمعي جبل لبنان بترحب فيكم مشلين سكر البيز cleverclosurlb.com. صوتك عالي جبل لبنان. عم نسمع كتير أكيد دعايات وبروموسيونات لاحتفالية حلوة لكوين، كوين بدبي، وكوين هالفريق الحلو اللي أكيد احتفلنا بوجوده كمان بوطننا لبنان، مهرجان أعياد بيروت على واجهة بيروت البحرية كان بالسنة ما قبل الماضية. فمن هالمنطلق هيدا أهلنا بدبي والمغتربين وكل الأشخاص الموجودين بدولة الإمارات رح يحضروا كوين، تابعوا إعلاناتنا. خلينا نسمع سوا كوين I want to break free، أغنية حماسية. الإنسان بده حريته مش هيك؟ يلا I want to break free. Do you want to break free؟ كوين. جبل لبنان إذاعتكن بكل اللغات.

جبل لبنان يساعدكن. هيدا لبنان، هيدي دبي، هيدي الحياة الحلوة.

0: Freedom. Queen in Dubai. واكيد عم تتابعوا اعلاناتنا والبروموسيونات عبر اذاعه جبل لبنان. بريك بيتضمن ثقافه، وهيدي ثقافتنا وهيدا نحن، ومنتابع جبل لبنان اذاعتكم.
1: جبل لبنان اذاعتنا. تبرد تبرد تبرد
2: تبرد تبرد تبرد
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورد تعبورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورد تعبورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ الصحافي محمود شعيب: أنفاق علي الطاهر ستفتح حربا شاملة.
1: إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
0: هيدي هي للأسف شي مؤسف أجيرو، مش هيك؟ يعني بالشوم عليكم ابتداء من 20-22-25 الشهر بصيروا عم بيطالبوا إنه خلص الأنليمتد، بدنا منكم مصاري أكتر. الله لا يعطيكم العافية اللي واقفين ورا هالعملية الاحتيالية من أجيرو، بصيروا ببطئوا لنا الانترنت لأنه unlimited. كيف unlimited بيخلص؟ اللا محدود بيخلص؟ شيء لا محدود unlimited ما له حدود، no limits يا أجيرو واللي وراكن من الزعران اللي عم تسرقوا مصريات العالم، تاخدوا unlimited وبعشرين 25 شهر بدكن تقرطولكن شيء كم مليون ليرة وكم 100 دولار لحتى تشتغل الشركات والإذاعات والمؤسسات. عيب يا وزارة الاتصالات، عيب اللي عم تمارسوا ما يسمى بإدارة أجيرو. شو هالقرف هيدا؟ شي بيسم البدن. صوتك عالي جبل لبنان. السيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في احتفال الأمن العام اللبناني. الكلمة لألك وصوتك العالي سيد الرئيس.
2: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي اللي ترشق بالحجار. كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة، لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هذا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل والجنوب، في صراع داخلي بين ناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة، عايشة على ظهر غياب الدولة، وبين أنتوا ونحن اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقول لهم شو ما عملتوا نحن مكفين، مش كرمالكم، كرمال المواطن يلي له حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز.
0: نعم سيد الرئيس، نعم سيد الرئيس، الرئيس العماد جوزيف عون في كلمته التي ألقاها عندما كان يبارك للأمن العام اللبناني بعيده 81. صوتك عالي جبل لبنان. إذاعة الجيش اللبناني. صدر العدد الجديد من مجلة الدفاع الوطني اللبناني، تصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه. العدد 134 بتصرفكم، وخاصة الأشخاص اللي بيحبوا أنه يشتركوا دعما لاستمرار صدور مجلة الجيش ومجلة الدفاع الوطني. تحية لرئيس التحرير الدكتور عصام مبارك، سكرتيرة التحرير المعاون أول جيهان جبور، وزملائنا بقيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه. في مجلة الدفاع الوطني اللبناني كلمة الافتتاح للعميد حسين غدار مدير التوجيه: القطاعات الانتاجية بين الصمود في زمن الحرب والتعافي بعدها. ومن كتاب العدد الجديد من مجلة الدفاع الوطني اللبناني إحسان مرتضى، الأبعاد الجيوسياسية والجيوستراتيجية لمضيقي هرمز وباب المندب. ومن كتاب الدفاع الوطني اللبناني الدكتور شوقي عطية، الديموغرافيا اللبنانية بين الحاضر والمستقبل، سكان لبنان في أعدادهم وبناهم وتحولاتهم بين العام 2026 امتداداً إلى رؤية للمستقبل في العام 2050. الدكتور جوزيف السخن، The Real Competition Technology Order، والدكتور محمد كيال، Tourism as a Driver of Post-War. مجلة الدفاع الوطني اللبناني تصدر عن قيادة الجيش اللبناني. فيكن تشتركوا بلبنان $50 سنوياً، ومن خارج لبنان $200 أمريكي سنوياً. مجلة الدفاع الوطني اللبناني تتصلوا بسنترال قيادة الجيش 1701 وبتطلبوا تحويلكن لمديرية التوجيه بالجيش اللبناني، وبتشتركوا بمجلة الجيش وبمجلة الدفاع الوطني اللبناني. إذاعة جبل لبنان، إذاعة الجيش اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان، ومنتابع سوا نحن وياكن. 03-444-037 رسالة من جابي.
3: يسعد صباحكم، يسعد صباح زاجر لبنان، يسعد صباح أخي جون الصديق، فعلا صباحك أحلى صباح، يسعد صباح كل اللبنانية.
0: يا أهلا وسهلا فيك، ونهارك سعيد ونهاية أسبوع نتمنى لك إياها بكل الخير، كل المستمعين ومنهم جابي هبر. يسعد صباحك يا جابي. رولا جعجع كتبت لي اسم الله عليك يا جوني، موسوعة بكل أخبارنا بمنطقة دار الأحمر وجوارة، الله يحميك ويحمي لك عائلتك ويحميكم جميعا. أكيد أقل وجباتنا كلبنانية أنا وياكم أنه نعرف ضيعنا اللبنانية. الرقم اللي ينتهي ب600، يسعد صباحك، كتب لنا ورجع معها، يمكن عم يرجع بيكتب من أول وجديد، يلا عم بيشارك بالمواضيع. بكل الأحوال، بكل الأحوال نحن متابعين نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف البيك أند. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان، شير بريد أند لوف، بكل فروعهم بكل لبنان فيكم تطلبوا لويالتي كارد. هالكارد اللي أنا حصلت عليه كل ما اشتريت $100 أنا وياكم، كل شخص منا بيشتري $100 بيطلع له $5 فوراً منتجات، يعني المية بتصير $105 مع كل شراء $100 وما فوق. استفيدوا واطلبوا من فروع وودن بيكوري، قولوا لهم بدنا نحصل على الكارد اللي بيزيد لنا على كل $100 $5 من منتجات وودن بيكوري بكل فروعه وبكل المناطق اللبنانية. وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف. كل انواع المعجنات ترويقتكن، غداكن، عشاكن، مناسباتكن الحلوه، كل انواع الجاتو والحلويات. المعجنات قلنا والشاركوتري والاجبان المميزه، اضافه للبلا دو جور بالفروع الرئيسيه، منهم فرع الزلقة باتجاه جونية اللي بيفتح 24-24 سبعة أيام بالأسبوع بخدمتكن ليلاً نهاراً، وعندن بلا دو جور منوع جداً، يعني كل يوم بس زورن بلاقي في 3 أو 4 بلا دو جور لكل الأذواق وبأسعار مناسبة جداً. وودن بيكوري لبنان، شير بريد أند لوف، وفيكم توصوا من كل المناطق اللبنانية 1635 أو على الواتساب 03-00-77-10. ودن بيكوري لبنان إدارة وموظفين بيتمنوا لكم بون ويك أند من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رقم اللي بنتهي ب862. أحلى صباح السيس جوني، بونجورني يا رب لألك كمان مستمعنا أو مستمعتنا. تحية للرقم اللي بينتهي ب517. يسعد صباحكم جميعا. صباحو جوني، الدعايات حلوة مهضومة على الطريق، بس اللي بيعلق رتبة أو لشو على الطريق أكبر قياس على ظهر البيدر. ما فهمت، سجلنا رسالتك ساري. اللي بيعلق رتبة ما بعرف شو بتقصد برسالتك. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نصلي أنا وياكم رعية كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة، على الصفحة على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الله معكم جميعا. اليوم الجمعة سنحتفل بعيد القديس يوحنا المعمدان مع القديس يوسف الهدوئي. الليلة ابتداء من 6 بعد الظهر صلاة النوم الصغرى مع المطاليبسي اليوم الجمعة، صلاة الغروب 6:30، صلاة السحرية 7:30، والقداس الإلهي 8:30 المساء. ينعاد عليكم بالخير والأدسة. مور يوحنون نطار الخلخون للديس يوحنا المعمدان والقديس يوسف الهدوئي. كنيسة الصعود الإلهي فيكن تابعوا لنا أخبارنا عبر فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الأداديس والصلوات والمنتجات والكتب، ثقافة فكرية، غذاء فكري، غذاء روحي وغذاء جسدي من خلال المنتجات البلدية أيضا من الأديرة الأرثوذكسية، تباع بكنيسة الصعود الإلهي. هيك منكون عم ندعم الأديار الأرثوذكسية ومنتجاتها البلدية، إضافة إلى أعمال الصيانة والتطوير بكنيسة الصعود الإلهي كفر حباب غزير. الأب أرسانيوس أبو هنود والأب جورج مخول، الله يخلينا إياكم صلواتكم والمجد لله بسبيل وطننا لبنان. الله يخلص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. فخر الصناعة السياحية في لبنان لورويال أوتيل بيروت. لورويال أوتيل وليالي حلوة كتير، باي ذا بول سهرات حلوة كتير مطلة على مدينة بيروت، بحر بيروت وأضواء مدينة بيروت. لورويال أوتيل ريلاكسيشن بالإندور بول، فيكم كمان تكونوا عم تسبحوا بالإندور بول وتحت نظركم بحر بيروت وخليج مارجريس ومدينة بيروت بكاملة، وهالسفن الحلوة اللي بتبقى فايتة على مرفق بيروت. رويال سبا إندور بول، هاف سبا داي at لورويال أوتيل بيروت. لكل مناسباتكم، احتفالياتكم، صالات احتفالية للأعراس. You can also enjoy the massage. More relaxation side by side. كل الكوبلات أو الأفراد. Relax, reconnect. لورويال أوتيل بيروت، رويال سبا، 04-555-4444. مثل ما قلت لكم داين باي ذا بول ات لو جاردان دو رويال فيو بانوراميك لاضواء مدينه بيروت ومرفق بيروت والصيادين ببحر بيروت والسفن. عشاء great atmosphere dine by the pool at le jardin du royal le royal hotel beirut 04-555-000. bon weekend لكم وايام حلوه كثير على مدار السنه. le royal hotel اداره وموظفين وموظفات بيقولوا لكم bon weekend عبر اذاعه جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية خليكم معنا.
4: عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد.
5: كبرت كبرت كبرت تع تع بولد تع بولد تع
6: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تع بولد تع بولد تع
6: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تع بولد تع بولد تع
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
5: تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب أكثر تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: خير شو في؟ احكي لي ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الجمعة على مشارف الويكند بون ويكند سلف وأكيد رح نودعكم بعد حوالي نص ساعة 35 دقيقة منضل نحن وياكم ومن بعدها منقلكم بون ويكند انتبهوا من الشتاء اللي قادم على وطننا لبنان بكرة السبت وبعد بكرة الأحد الله يبعث الخير لهالوطن انتبهوا من الأمطار الغزيرة ونحن رح نتسبح بالسمايا تحت الشتاء والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان وماذا بعد بوطني وطنكم لبنان بون ويك أند يا أم هادي ميرسي كتير على محبتك
7: يسعد صباحك جوني وصباح كل المستمعين أكيد بمناسبة 81 للأمن العام من عايد الكل وعلى رأسهم فخامة الرئيس جوزيف عون وبمنا ننسى جيشنا اللبناني الله يحمي ويقوي ونهارك مبارك يا جوني
6: ربي باركك يا أم هادي ومستمعي إذاعة جبل لبنان صباح جوني حبيت تسلم عليك أنا كل يوم بسمعك بونجور مدام كارول بون ويك أند لإلك والرب يحميكي ويحمي لك عائلتك وعيال مستمعي جبل لبنان كل الاحترام والتقدير لشخصك يا جوني وبرنامجك الراقي يسوع يحرسك مع عائلتك جلاديس كرم يسعد لي صباحك شكرا لمحبتكم يا أهل الدار أنتوا أصحاب الإذاعة وأنتوا عم تسمعوا إذاعتكم جبل لبنان تابعونا أكيد على مدار الساعة أيضا عبر جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو وجبل لبنان دوت كوم وفي عنا على رأس الساعة ابتداء من الساعة 11 قبل الظهر يعني بعد انتهاء الفترة بساعة منبلش 11 12 وحدة تنتين كل رأس الساعة في عنا موجز إخباري عبر إذاعة جبل لبنان إضافة لبرامجنا الحلوة تابعونا دايما إذاعتكن هونو قولوا الطور لبنان جبل لبنان سيادتكن بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني باك تو سكول من هلا ل 31 آب أو حتى نفاد الكمية سارعوا للحصول على دفاتر قرطاسية كل المستلزمات باك تو سكول بأسعار رائعة جدا دفاتر أو بي بي الشهيرة الماركة الشهيرة من إحنا وصغار بنسمع بالأو بي بي دفاتر لكل الأعمار دفاتر جامعية ودفاتر ابتدائية أو بي بي مع رسمات حلوة لأولاد الصغار أهلا وسهلا فيكن كالكولاتريس ماركة بنتلي كالكولاتريس سيانتيفيك ب 11 دولار و 95 سنت. جورد، كل أنواع الجورد الأكبر والصغار. لانش بوكس، يعني كل المستلزمات لحتى تكون الرجعة للمدارس رائعة جدا وبأسعار رائعة جدا. الشنط المدرسية لكل الأعمار معدلهم بين السبعة دولار وخمسة وتسعين سنت والخمسة عشر دولار وخمسة وسبعين سنت. ألوان حلوة كتير ومثل ما قلنا لمختلف الأعمار. وعرض خاص بالباك تو سكول فات جوني وفات سوبر فاليو الزلقة. سيلفر كير، فرشاة الأسنان المضادة للبكتيريا، وعرض خاص 20% off. سيلفر كير، فرشاة أسنان made in Italy. إضافة مثل ما قلنا للمواد الغذائية، الأسماك، الأجبان والشاركوتري المميزة، الخضار والفواكه. أهلا وسهلا فيكن فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. بيستقبلوكن من 8 الصبح للعشاء المساء. جوني والزلقة باتجاه جوني. ويا هلا بوميك أند لألكن. صوتك عالي جبل لبنان. فريد بيقول لي شو صاير؟ ما صاير شيء، يا بيكون في شيء حادث، يعني إذا كانت الطريق فاتحة مثلا من بيروت لجونية أو من جونية لبيروت بالاتجاهين كثافة سير. تحية لكل العلقانين بعجقة السير. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم كتب الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة وناشر صحيفة الشرق مقالا بعنوان الرئيس الأمريكي أنقذ لبنان وسوريا وفلسطين. وبالصفحة الأولى من صحيفة الشرق أيضا السياسي اللبناني ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان شباب يهاجرون ووطني يشيخ. جاءتني فكرة هذا المقال وأنا أودع كريم شابا من أقربائنا أنهى دراسته الثانوية في بيروت وكان يستعد لمغادرة الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراسته والتخصص في المجال الذي اختاره، وذلك بحثا عن مستقبل أفضل وسعيا إلى الأمان والاستقرار. كريم هو الابن الوحيد لوالديه، الأمر الذي جعل لحظة الوداع أكثر قسوة وثقلا على قلب أمه وأبيه. نعم ديفيد عيسى مقال مهم كتير، فيكن تابعوه بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة. تحية لك ديفيد عيسى. نعم وطننا عم يفضى يا خينا ديفيد. أينا باتريك وسيدريك صاروا برات لبنان ونحن عم نكبر بالعمر وموجودين ببيوتنا لوحدنا، يعني الحمد لله انه في وسائل تواصل اجتماعية وتواصل عبر الفيديو كول. نعم فيكن تشتروا صحيفة الشرق تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. حركة مرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومثل ما قلنا من جوني باتجاه بيروت وبكل الاتجاهات. استعمال كثيف للسيارات بوطننا لبنان. زلزال بقوة 6 درجات قبالة السواحل اليمنية. الله يستر. الفار إيست وأمريكا الجنوبية وإيران وتركيا وهلأ امتدت للسواحل اليمنية، يعني الطرف الثاني اللي بيربط الفالق الزلزالي بين تركيا مروراً بلبنان.

تبلغ القرار خارجها. وأبرز الفيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز. الزميلة سارية الجراح استضافت النائب فادي كرم الذي قال: حاجة هوشو كرمال كم صوت؟ لن أترشح للانتخابات المقبلة والتدقيق الجنائي قادم. حلوة هذه الكلمة اللي استعملها النائب فادي كرم، حاجة هوشو كرمال كم صوت. في ناس هيشي، فيكم تستعملوا حرف الجيم كمان وهيشي، حاجة هوشو وتهوجو كرمال كم صوت إضافي بانتخاباتكم. خلينا نخلص وطننا لبنان هلا. تحية لك النائب فادي كرم. إذن حكينات بودكاست لبنان فايلز، والمقابلة الكاملة بالصفحة الأولى بودكاست حكينات، أبرز الفيديوهات في لبنان فايلز. كمان بعده من أبرز الفيديوهات المقابلة اللي أجريت مع المحامي والناشط الأستاذ لويس أبو شرف الذي كشف المستور. حزب الله كان يتعامل مع إسرائيل في الخفاء، وحركة أمل لبنانية أكثر من حزب الله. أكيد خينا لويس أبو شرف، ماتر لويس، حركة أمل هي اختصار لأفواج المقاومة اللبنانية. حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية أسس إمام الوطن المغيب الحبيب موسى الصدر، ومنراهن دايما على لبنانية حركة أمل أفواج المقاومة اللبنانية. بدنا لبنان، وبدنا إياكم بحركة أمل إنه تكونوا مع وطننا لبنان ومع الشرعية اللبنانية. إذن مقابلة المحامي الأستاذ لويس أبو شرف، أبرز الفيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز. عناوين كتيرة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. من رئيس جهاز إلى مستثمر أوروبي. علم لبنان فايلز أن شخصية أمنية سابقة ابتعدت عن لبنان بعد إبعادها في التعيينات، واختارت أن تستثمر في بلد أوروبي بعيدا عن لبنان. يذكر أن الشخصية كانت تلعب دورا داخل جهاز أساسي في لبنان، وله باع طويل في كشف الجرائم نظرا للتقنيات الحديثة التي يملكها. مش هيني خسرناه. مين هالرئيس الجهاز الأمني أو رئيس الجهاز؟ يا الآتي أعظم. يتخوف خبير مالي عبر لبنان فايلز من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله وإيران، بالإضافة إلى تراجع قيمة التحويلات المالية من المغتربين مع ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على السلع الغذائية وفاتورة الكهرباء، إلى تراجع حجم الكتلة النقدية بالدولار في الأسواق، وتآكل احتياطات المصرف المركزي اللبناني بالعملة الخضراء، ما يضع الشعب اللبناني في دائرة الخطر الشديد، لا سيما على أبواب الموسم الدراسي ومتطلباته الكثيرة في ظل الرواتب المتدنية وارتفاع نسبة التضخم. الآتي أعظم، والله ينجي وطننا لبنان. وحاطين زملائنا بلبنان فايلز مكتب التحرير صورة لعلم إيران وحزب عملاء إيران في لبنان، ما يسمى بحزب الله. ما بعرف شو الوحي. يا جماعة سلموا أمركم للوطن، سلموا أنفاق علي الطاهر مع دهبيات الموجودين جوا وملايين دولارات الموجودين جوا. تاخدون الدولة اللبنانية أحسن ما تاخدون إسرائيل. وعو يا رفاقنا بالوطن. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم، وأنتم فيكم تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لاعبي منتخب لبنان في كرة السلة بفوزهم على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 93-74 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب نهاد نوفل في ذو قمكايل. وكان الرئيس عون حضر إلى ملعب نهاد نوفل لتشجيع المنتخب،

0: كانت معه أيضا وزيرة الشباب والرياضة هوكيس نورا بيرق داريان. الحضور 8000 متفرج على المدرجات. حضر أيضا النائب الأول لرئيس الاتحاد الأسيوي رئيس الاتحاد اللبناني أكرم حلبي وأمين عام الاتحاد الأسيوي هاغوب خاتشاريان وفعاليات عسكرية ورياضية ورسمية. ومثل ما قلنا الرئيس جوزيف عون التقى لاعبي المنتخب اللبناني بعد انتهاء الشوط الثاني شجعهم على تحقيق الفوز وقال إن هذا الانتصار يعزز فرص لبنان في المشاركة في أهم بطولة عالمية في كرة السلة ويشكل حافزا لمزيد من النجاح ولرفع اسم لبنان عاليا. وأضاف رئيس الجمهورية إنه الوجه المشرق للبنان الذي نأمل أن يزداد إشراقا عندما تزول الغيوم التي تتلبد فوق سماء لبنان. من تمك لباب السماء سيد الرئيس جوزيف عون، بسعيك وبجهودك وبتضامننا معك نحن اللبنانيين والتفافنا حول رئاسة الجمهورية والشرعية اللبنانية بإذن الله رح نخلص وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لزملائنا وزميلاتنا باللبنان فايلز وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم الجمعة 28 آب 2026 الوزير السابق جوزيف الهاشم كتب مقالا بعنوان حروب الإلغاء والعفو العام الماروني. يتحدث الأستاذ جوزيف الهاشم عن حروب الإلغاء المارونية. نعم سيدي الوزير السابق جوزيف الهاشم مدير إذاعة صوت لبنان سابقا واللي اشتغلنا نحن وياك سنين بسنين وسنين طويلة إيد بإيد. جرائم الحرب والقتل والدعارة والنهب والمخدرات والاغتصاب وحتى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كلها قد تكون قابلة للعفو العام إلا جرائم حروب الإلغاء المارونية فقد تظل محفورة في الذكرى والذاكرة والذكرى لا تنفع المؤمنين. مع أن المسيح يقول للمؤمنين أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل من يضطهدكم لقد أحبوا أعداءهم واضطهدوا أنفسهم. نعم نعم المارونية المتهورة هذا ما وصفه الوزير جوزيف الهاشم للأشخاص اللي مارسوا حرب الإلغاء وحرب التحرير. كان العماد ميشيل عون كما كتب الأستاذ جوزيف الهاشم يهدد بخلخلة المسمار بده يهز المسمار وتحطيم رأس الرئيس حافظ الأسد. نعم سيد جوزيف الهاشم قال على إذاعة صوت لبنان كنت أنا موجود كمخرج واتصلنا فيه على مكان وجوده بالقصر الجمهوري وقال قال بدي أكسر رأس حافظ الأسد بلبنان ونهاية نظام حافظ الأسد رح تكون على إيدي بلبنان. كان عم يتقابل معه بالمقابلة عم يحكي معه الزميل سعيد الغريب. نعم آخ من حروب الإلغاء المارونية المتهورة. رحم الله غاندي الذي قال أيها المسيحيون خذوا مسيحيتكم وأعطوني المسيح. حروب الإلغاء والعفو العام الماروني الوزير السابق جوزيف الهاشم بالصفحة 3 من صحيفة الجمهورية مقال مهم جدا. اشتروا صحيفة الجمهورية للاطلاع على المقال الكامل. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
1: بونجور بونجور خي جوني بونجور لعلك ولإذاعة جبل لبنان. أخي بس يصير الجمعة 9:30 9:30 بون ويكاند بون ويكاند بون ويكاند، على راسي وعيني البون ويكاند. بس هاي البون ويكاند لمين؟ للأغنية ولا للفقراء؟ بس لنعرف.
0: للكل. رقم ينتهي بالستة ثمانية خمسة ذكرتني، صار لي من الصبح من امبارح عشية بدي قلكن، للأغنية والفقراء الموت بياخد الجميع. والسر الحلو بهالحياة والعادل والعدل الوحيد بهالحياة هو الموت، سر الموت، لأنه بياخد الفقير المدقع اللي ما معه حق ربطة خبز، وبياخد الملياردير اللي معه 20 و30 مليار دولار وهو بخيل. وبنعرف أمثلة كتيرة لمليارديرية بخلة بدو ياكلن الدود تحت الأرض أو بالكابيلا، هن والفقير اللي بكنس الطرقات. هيدي عدالة إذا بدنا نسميها طبيعية سماوية. وفي العدالة التانية أيضا هي الزلازل المدمرة اللي بتنظف الأرض من وسخ الإنسان. الزلازل حتى اليابانيين اللي عم بيحاولوا يبتكروا أي شيء لتوقع الزلازل ولو قبل بدقيقة مش قادرين. يقال إنه الحيوانات الأليفة اللي بتكون موجودة أو الحيوانات اللي بالشوارع بتحس بالهزات الأرضية، والإنسان لا قادر يحس فيها ولا قادر يتجنبها ولا قادر يرصدها قبل وقوعها. كمان هيدي عدالة أرضية بتنظف حالها. فيلا بون ويك أند للأغنية وللفقرة ولألي ولألكن، كلنا ذائقون الموت. السر الرائع جدا بهالحياة اللي بياخد الكل، لأنه كم من فرعون بيتفرعن وبيشتري إكسير الحياة ولو بمليارات الدولارات، كانوا خلدوا آلاف السنين. فاتعظوا يا مليونيرية ويا مليارديرية، وساعدوا الفقراء وساعدوا الوطن وساعدوا الإنسانية، خليهم يشكروكن مش يلعنوكن ويلعنوا الساعة اللي كنتوا فيها ببلداتهم وبمدنهم وبقراهم. صوتك عالي جبل لبنان، بريك أخير ومنرجع.

0: جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
2: بطل لبنان مع نادي الأنصار، واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
3: صوتك عالي جبل لبنان. رقم اللي بنتهي بالواحد 8-4 سجلنا صوتك. صباح الخير، يلا سمعنا صوتك العالي واعطينا رأيك بكل شيء. رسالة صوتية.
4: صباح الخير، أنا من سكان المنصورية، عندنا مشكلة بالمية عم تنجي أنجأ مرة بالأسبوع هي إذا أجيت، علما أنه موسم الشتاء كان الحمد لله كتير منيح. يعني لإمتى بدنا نضلنا بهالحالة؟ يعني إنه في مي بالبلد وما حدا عم بيشوفها.
3: تكرم عينك، الرقم اللي بينتهي ب367 بعت لي آخر فاتورة دفعتها ببيتك لحتى نعرف رقم البرانشمان وعنوانك. وتكرم عينك، مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ورئيس المصلحة بيتحركوا فورا لمساعدتك. بعت لي على 70-220-888 مثل ما قلنا آخر فاتورة دفعتها لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان. تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة، المفكر والشاعر الأستاذ أنريز غيب، ومقال بعنوان نحو رابطة قلمية جديدة. مقال عن تأسيس الرابطة القلمية في نيويورك عام 1920، وعلى رأس دعوتها تجديد اللغة العربية. سيز أنريز غيب، يسعد صباحك وبون ويكند. فيكم تشتروا صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الجمعة تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة ولقراءة ما كتبه الأستاذ أنريز غيب. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية، أهلا وسهلا فيكم.
5: صباح النور، كيفك أستاذ جوني؟ بخصوص العجقة بجوني تجاه بيروت، في كاميون ما بقى عامل حادث معطل، ما بعرف شو صاير على جسر فؤاد شهاب، بس هيدا عبكرة ما بعرف إذا بعده لهلا. بعتقد هو اللي عامل هالعجقة هيدي. يسعد لي صباحك.
3: وصباحك موجود مدام، الرقم بينتهي ب 467 بعدها موجودة في كثافة أساسا، يعني كل يوم كل يوم عبكرة والظهر وعشية وبعد الظهر وساعة البتكون على مدار الساعة. للأسف عم نستعمل سياراتنا لأنه هالدمار هلأ اللي عم بيصير كل 5-6 سنين لمقومات وطننا منعونا أنه نعمل مترو وأنفاق فوق الأرض وتحت الأرض لحتى نستعملها ونوفر استعمال سياراتنا بكثافة. مثل ما قلنا عرضنا على الرئيس جوزيف عون من 7 أشهر وقت زرته بالقصر الجمهوري أنا والمغترب طوني العبد سكر إقامة أنفاق وأسلحة داسة تقدمي لوطننا لبنان بدون أي كلفة، بس الدولة بتعطيهم الدراسة منين بفوتوا منين بيظهروا. ومنسلمهم بي او تي وتريبل بي. للاسف اصطدمنا بالدوله الفاسده العميقه اللي بعدها حاكمه وطنا لبنان، ووقف المشروع، واجت الحرب اكيد كمان وقفت المشروع. دوله عميقه ودوله فايشه وعملا لخارج لبنان عم بيدمروا وطننا لبنان. بس رح ترجع تروق ورح نلحق قبل انتهاء هالعهد بإذن الله، نرجع نعمل شيء لنخفف عجقة السير. صوتك عالي جبل لبنان. مهرجان بلدة مغدوشي بعيد السيدة، التنين 7 أيلول بساحة مغدوشي 9:30 المساء. هادي خليل وسام عبدو، والأصوات الحلوة تصدح بليل مغدوشي قضاء صيدا. سيدة مغدوشي تحميكن، أهلا وسهلا بهادي خليل وبسام عبدو. لاقونا وفيكن تحجزوا أكيد 7-6-50-33-36. مهرجان كروم الشمس بمغدوشي البلدة الحلوة، تحية للبلدية ولكل الجمعيات المهتمة. رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان، الله محييك. بون ويك اند لأهلنا بمغدوشي مقيمين ومغتربين. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية رح نخلصهم كلهم بإذن الله قبل ما نختم.
0: سعد لي صباحك خليل جوني، يعطيك ألف عافية يا رب، الله يقويك. عذرا ومشاربل ويسوهن يحموك في البلد. شو كان في حادث بجوني على قبل جسر الأبوت، في حادث كان بطبي كمان، موبيل شكن فهود كانك العجل سير على الطريق.
3: إضافة للكثافة أكيد. مرسي كتير، الله يساعدنا ويساعدكم. هلأ المتوجهين لأشغالهم، في أطباء، في عسكر، في مدنيين، أصحاب مصالح كلها تعطلت مصالحهم، قضاة، محامين أكيد تأخروا على، يعني ضاربين حسابهم مثلا أنه بساعة زمان منوصل من جونية، من جبيل، من الشمال مثلا 1:30 منوصل، عم تاخد 2:30 و3 و4 نتيجة الإشياء اللي عم بتصير بوطننا لبنان. أخ يا بلدي لبنان، أخ أخ. يلا يلا لابد ما تخلص هالحرب الغاشمة ونرجع نجيب هالشركة اللي عندها حفارتين عملاقتين مدمتهم لوطننا لبنان مجانا لحتى يعملوا لنا مترو وأنفاق بتربط البقاع ببيروت وكسروان ببيروت والشمال ببيروت، وأنفاق مترو فوق البحر وتحت البحر، هذا اللي كان مخطط مجانا. نعم الدولة الفاسدة منعت تنفيذه بعهدك سيد الرئيس، وجينا هلأ بدنا نشكيله للرئيس عن الدولة الفاسدة ونسميله أسامي الفاسدين. اجت الحرب المدمرة ووقفت كل شيء. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني ولقاء حواري جمع مجموعة من شباب دير القمر والجوار بالنائب الدكتور فريد البستاني. تناول النقاش أبرز القضايا الاجتماعية والتربوية والثقافية، وحوار صريح وبناء عبر خلاله الشباب والصبايا عن أرائهم وهواجسهم وتطلعاتهم. استمع الدكتور البستاني إلى طروحات الشباب وناقش معهم سبل دعم المبادرات الشبابية وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في الشأن العام. هاللقاء شكل مساحة لتبادل الأفكار وطرح قضايا الجيل الجديد وتطلعاته. منشوف صور للشباب والصبايا بدار القمر، دارة الدكتور فريد البستاني بدير القمر، على صفحته الدكتور فريد البستاني على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
6: الله معك سيد جوني، أنا بعت لك هودي كلام بيني وبينك لما حكيت وعطيت رأيي. ما بدي يكون في شرف مثل ما عملوا زعمائنا وبعدونا على بعضنا. نعم. هيك حبيت أعطيك رأيي بس خاص لك.
3: أوكي، بس أنت كتبت لي هون على الهوى، يعني أنا قلت لك سجلهم بصوتك. على كل سبب خراب لبنان المارونية السياسية بطبيعة الحال، لأنه المارونية السياسية ابتعدت عن مور مورون مار مارون ومور يوحنون مورون مار يوحنا مارون، وابتعدت عن الدين وابتعدت عن الطائفة، لأنه بيطلعوا الموارنة من هن وصغار ما حدا بيعلمهم اللغة السريانية، صاروا يستحوا الموارنة. للأسف عم نعلمكم إياها أنا الأرثوذكسي، عم نعلمكم اللغة السريانية المارونية لغتكم يا موارنة. ما عندهم دين ولا عندهم دنيا ولا عندهم شيء، ولا بيتعلموا لغتهم المارونية تيحكوا فيها، بيستحوا فيها أنه سرياني يعني من سوريويو، بيفكروها أنه سوريا يعني. ما هي ما هو مارمارون إجا من مهد المسيحية بسوريا، مستحيين فيها أنه سوريويو السوريان مور مورون ومور يوحانون مارون نطار الخلخون. يلا الموارنة تعلموا السرياني، انتموا للمدارس السريانية مثل ما أنا عملت، لنتقرب من السيد المسيح ولتعرفوا لغتكم الكنيسة السريانية المارونية. تفضلوا تعلموا سريانيتكم يا موارني، حاجة تقتلوا بعضكم، روحتوا وطن لبنان وروحتوا كل الطوايف، ورح يصير فينا مثل ما صار بمسيحية سوريا ومسيحية العراق، رح يتنتشونا الدياب ويتهرشونا الضباع والوحوش من وراكم ورا حروبكم التي لا تنتهي. هلا شيلوا الجيش اللبناني شوي صغيرة من دربهم، بيرجعوا بيقتلوا بعضهم مثل ما قتلوا بعضهم بالحروب الداخلية. صوتك عالي جبل لبنان. زاهي جبرايل اللي يسعد لي صباحك. أملاك المغتربين المتحدرين من أصل لبناني كاتبين أنا، خلينا نشوفها بصحيفة النهار أو على موقعنا الإلكتروني لصحيفة النهار. نعم، تحية لأهلنا بالعقورة وأهلنا بكل المناطق اللبنانية، ونحن عم نتابع أكيد أملاك العقورة. يلا قولوا الله. بطرس بيتر كامل، بون ويكند لألك، هاف ا جود ويكند، ومغتربي العقورة وكل لبنان اللي نحن وياهم إيد بإيد لخدمة القضايا وإعادة الحق لأصحابه. صوتك عالي جبل لبنان. الرقم ينتهي ب862. عندهم الكرسي بس يا أستاذ جوني. نعم، أحلى صباح وبونجورني لألك كمان أو لألك مستمعنا الكريم أو مستمعتنا الكريمة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، دقيقة فيها توعية ما تكونوا وسطة وشركة بالجريمة. اسمعوا منيح.
7: فجأة صار اسمي بملف احتيال بس لأنه استلمت حوالي. كتار عم يتورطوا بجرائم من دون ما يعرفوا. تستلم حوالي عن شخص من شركة تحويل الأموال، كل فكرك عم تساعده، وفي ناس بيشتغلوا هالشغلة لقاء عمولة وربح سريع، وأخطر من هيك في ناس بتأجر حسابها، وكل شيء ببين قانوني وطبيعي، بس الحقيقة كتير من هالحوالات بتكون مرتبطة بعمليات احتيال أموال مسروقة، تبييض أموال أو ابتزاز. وإذا استلمت المصاري أو حولتها لغيرك انتبه، رح تكون أول واحد بتحقق معه وتتحاسب جزائيا، حتى لو قلت لهم ما كنت عارف وعم أعمل خير. حتى تحمي حالك ما تستخدم حسابك كوسيط، لأنه بتصير واجهة لتخفي الجريمة والمجرمين. ما تأجر حسابك لأنه رح يستعمل بأمور غير شرعية، وتأكد دايما من مصدر الأموال والمرسل. انتبهوا.
3: نعم، استمعنا ل رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلم، يسعد صباحك. ما تكونوا شركة بجريمة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية. ومن هون دايماً بندعيكن عبر إذاعة جبل لبنان للتعامل مع ويش ماني. ويش ماني شركة لبنانية متقيدة بكل أحكام مصرف لبنان لتحويل الأموال بكل أمانة. ولما بتشكوا، انتبهوا مستمعي جبل لبنان، لما بتشكوا بأي عملية غير شرعية، يعني مثلا أنا صارت معي امبارح قبل ما بعت لي العميد جوزيف مسلم وشعبة العلاقات العامة هالفيديو هيدا والأوديو اللي سمعناه في مستمع صباحا، هلا رح ارجع حقق معه يعني بصفتي الشخصية، استاذ جوني بدي خدمة منك. قلت له تفضل تكرم عينك تحت الهواء هيدي. قال لي عندك حساب على وش ماني؟ جاوبته نو، يعني قطشت له اياها، بس رح ارجع حقق اذا في قضية كمان. وهو متورط ومغرور يعني غير رينه، عطينه مغريات لحتى يستدرج اشخاص انه نحن ليك سيس جوني بدنا نحول لك مثلا 1,000-2,000 دولار، معلش بتقبضنا اياهم بيطلع لك بورسنتاج او شيء. كل عملية تبييض اموال هيدي ما بتجوز وما تدخلوا فيها، وبلغوا عنا وانا رح بلغ، رح شوف هذا المستمع شو قصته شو قصده بالموضوع، ليه عم يسألني اذا عندي حساب وش ماني. فوش ماني 1400 فرع على كامل الاراضي اللبنانية، الشباب والصبايا بتصرفكن بيجاوبوكن على كل اسئلتكن، واهلا وسهلا فيكن. وفي فروع بتفتح من 7 الصبح للـ10 بالليل 7 ايام بالاسبوع، فرع مبنى بلدية مدينة بيروت، فرع الدورة وشماني من 7:30 الصبح للـ10 المساء، أوتوستراد الزلقة باتجاه جونية بمنطقة الكسليك باتجاه بيروت، والعديد من الفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع لغاية 10 المساء. فتوجهوا لألون واسألون وشماني بتصرفكن إدارة وموظفين وموظفات بيقولوا لكم بون ويك إند من إذاعة جبل لبنان، وبنرجع من إلكن الوعي مهم جدا، بلغوا عن كل عملية مشبوهة بتتعرضوا لها لوش ماني لحتى نكون نحن وياكم ايد بايد بمكافحة العمليات اللي بتستهدف تبييض الأموال. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: برسم شباب وصبايا دعوة من خلال فقرة اسمها حكي شايب. يسلم لي شايبتك الفنان المطرب طوني حنا ببلدة معاد ببلاد جبيل. طوني حنا ودعوة للزواج لشباب وصبايا. اسمعوا باتريك وسدريك وكل الشباب والصبايا، نفرح منكم. ما رح أقول كمان في أحد المدراء بإذاعة جبل لبنان كمان، بس قل له نفرح منك، بحس حالي إنه زعلته. طوني حنا
1: متجوز؟
2: لا بعد
1: نبر. يعني تجوز؟ سمعتني؟ أشو لك تيدي؟ أشو لك؟ أنا كان علي 25,000 دولار دين وقت الجواز، سمعي ولا ليرة؟ هاي انت ضربت ورقة وقلم وقدش حق الأجار وإيش حق يا زلمي. أمتين كنا نضرب حساباتهم هوري تنك خيفين، ومن إيش خيفين؟ خيفين من الله ما يعرش يعشيك قبل ما تنام، أو منو الرزقة مع أولادك؟ شو هالتفنيس الحديث هذا؟ واللي بدأ أبها وبيته ودايره وعربياته هيدي مش لك، حط عجنة راعيني ده. خليك عم بتعب من ما ببيك. بدنا ناس مثل حكايتنا تعيش معنا، اللي بده يعيش كم يوم مثل العالم. نقي شي بنوت تكون تحبها، مش لأنه حلوة ولا لأنه غنية، لأنه أنت بتحبها. بدك تتأكد عم طوني إنه هي بتحبها، خدها بعين الاعتبار. الله بيدبر وجيب أولاد عن قريب. حلوة الحياة هيك، حلوة الحياة ببيت.
0: حكي شايب.
1: أنت مجوز؟
2: لا بعد
1: نقبر. يعني تجوز؟ سمعتني؟
0: سمعتوني باتريك وسدريك وكل السامعين العزابة. سمعت يا حضرة المدير. يلا قولوا الله. هيدي شغلة إيجابية، يعني عم بيقولها بكل تحبب الفنان المطرب طوني حنا، إنه تجوزت؟ لا انقبر. هيدي منقولها لأولادنا يعني بتحبب وبمحبة. يلا صوتك عالي جبل لبنان. وبنهاية فترتنا لليوم نستعيد كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في احتفال عيد الأمن العام. كلمة لألك وصوتك العالي سيد الرئيس من إذاعة الجمهورية اللبنانية، إذاعة الرئاسة اللبنانية جبل لبنان.
3: ما تتأثروا بالإعلام وبعض التافهين على السوشيال ميديا، هو بس لأنه أنتوا عم تشتغلوا، لأنه أنتوا زعجينهم، لأنه عم بتحققوا إنجازات، مشان هيك عم يتهجموا عليكم. الشجرة المثمرة هي يلي ترشق بالحجار، كل ما تهجموا عليكم كل ما زدتوا قوة. لازم تفتخروا وما تتأثروا. للأسف هيدا الزمن اللي نحن فيه، نحن في صراع غير الصراع مع إسرائيل وجنوب، في صراع داخلي بين الناس ما بدها مؤسسات الدولة، نقيض الدولة عايشي على ظهر غياب الدولة، وبين انتو ونحنا اللي بدنا الدولة وبدنا مؤسسات الدولة. منقلن شو ما عملتوا نحنا مكفين، مش كرمالكن، كرمال المواطن يلي إله حق علينا واللي قاعد بسدة المسؤولية ومنه قادر يتحمل مسؤولية القرارات اللي بياخدها، هو ما خرج يكون بهالمركز.
0: يسلم صوتك العالي وصراحتك سيد الرئيس. أنت العماد المغوار البطل جوزيف عون المؤتمن على الجمهورية اللبنانية وعلى أرزة لبنان والمؤسسات العسكرية والمدنية الشرعية. نعم سيد الرئيس صدقت، مش بس عنا صراع خارجي مع الأعداء، عنا صراع داخلي مع ناس ما بدهن مؤسسات الدولة. إن شاء الله يوعوا سيد الرئيس قبل فوات الأوان. ومثل ما عمين حكى بأنفاق علي الطاهر الذهب بمليارات الدولارات وبنك نوت دولارات نقدية بالملايين إذا لم يكن بالمليارات داخل الأنفاق، عم ندعيهم سيد الرئيس لشركائنا بالوطن اللي قلت عنهم انه ما بدهم مؤسسات الدولة. عم نقول الله يوعيكم والله يرضى عليكم برضا الله، جوهت الله عليكم جوهت ربنا عليكم، سلموا أموركم للشرعية اللبنانية للجيش اللبناني، بياخدكم خارج الأنفاق، المبادرة بعد قائمة، بس الوقت عم يدهمنا، مش باقي بعتقد أكتر من 48 ساعة للبت بمسألة ما يسمى بأنفاق علي الطاهر. سلمون للجيش اللبناني، خليون ياخدوا مليارات الدولارات ومئات ملايين الدولارات من الذهب، سبائك الذهب، وانتو بخلصكن الجيش اللبناني بياخدكن إلى أماكن خارج المنطقة. سلموا نفسكن للجيش، مش أفضل ما ياخدن الإسرائيلي للذهبيات وللدولارات وننحرم نحنا منهم وتموتوا انتو كمان ونخسركن؟ وعوه وعوه، جوهتكن بالله. نعيم قاسم والقماطي وكل الكبير والصغير ومقمط بالسرير فيكن، وعوه قبل فوات الأوان علينا وعليكن. الله يحمي الشرعية اللبنانية ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن على 70-220-888 تحت الهواء. كل القضايا اللي بدكن انتبعها ضمن إطار السرية، لمن يرغب زوروا صفحة نحن عيونك لبنان. و كمان بدعيكن انه تزوروا جبل لبنان راديو وجبل لبنان أبليكيشن، مكتب التحرير على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. خليني مدد نص دقيقة بعد لحتى نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود جبل لبنان أبليكيشن. وفاة ملك النروج هارولد الخامس عن عمر 89 عاما. الله يعطينا عمره ويطول عمركم جميعا. نيبال تعلن انهيار سد جديد بالتيبت. شو هالانهيارات هيدي؟ وتطالب الأهالي وفرق الإنقاذ بالتوجه لأماكن آمنة. إجلاء 550 سائح علقوا في التيبت إثر الانزلاق الطيني ووفاة عدد كبير من السياح منهم من أستراليا. حركة مرور كثيفة بكل المناطق اللبنانية على مداخل مدينة بيروت. هيدي آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن. داونلود، تابعوا كل الأخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وأخبارنا على رأس الساعة 11-12-1-2-3 أخبار عبر إذاعة جبل لبنان. وضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. إلى اللقاء التنين 7 صباحا. وانتبهوا أكيد حسب الخرائط الجوية اللي عم تورد على جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو، انتبهوا من السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية القادمة لوطننا لبنان ابتداء من بكرة السبت بعد الظهر. ضلوا بخير.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى تناغم فريد يجمع بين عمق المشاعر والدقة العملية، حيث يستقر القمر في برج الحوت المائي لينشر في الأثير طاقة من السكينة، الإلهام والشفافية العاطفية. وتتلاقى هذه الروح الملهمة مع الدقة العالية والتركيز التحليلي الذي يبثه اقتران الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يتيح لنا جميعاً فرصة ذهبية للجمع بين حدسنا الصادق وتفكيرنا المنظم لإنجاز أعمالنا ببراعة. ومع الاستمرار الساحر للزهرة في برج الميزان، نحن أمام يوم مفعم بالدبلوماسية، السلام وحسن التواصل. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل، يدعوك القمر في الحوت المائي اليوم إلى منح نفسك قسطاً من الهدوء والاسترخاء والعمل بعيداً عن الصخب. وقت ممتاز لإعادة ترتيب أولوياتك النفسية والشخصية خلف الكواليس، بينما يمدك اقتران الشمس وعطارد في العذراء بطاقة عالية لتنظيم أعمالك اليومية والعناية بصحتك بذكاء ودقة. برج الثور، الأجواء الفلكية اليوم مفعمة بالبهجة والدعم الاجتماعي. يدعمك القمر من برج الحوت المائي الصديق، مما يفتح أمامك أبواب التواصل الممتع مع الأصدقاء وتبادل المشاريع الطموحة، بينما يمنحك التناغم العظيم مع الشمس وعطارد في العذراء الترابي طاقة إبداعية وعاطفية استثنائية وجاذبية تفرض حضورك. برج الجوزاء، يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة والطموح والسمعة، الحوت. يوم مميز لتقديم أفكارك الملهمة بثقة وإثبات حضورك أمام المسؤولين، وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية راقية وسلاسة في التعامل مع محيطك الاجتماعي. برج السرطان، تضعك السماء اليوم في أوج التفاؤل والرغبة في توسيع الآفاق. يدعمك القمر من برج الحوت المائي الصديق ليفتح أمامك مجالات واسعة للتخطيط، التعلم أو التطلع لمشاريع وسفر بنجاح، بينما يمنحك المريخ في برجك شجاعة وحيوية عالية لإثبات ذاتك وإدارة شؤونك بثبات. برج الأسد، يوجه القمر في الحوت طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت الحسابات المالية المشتركة والملفات الإدارية والمعاملات البنكية. يوم ممتاز لحسم مواضيع مالية بهدوء ورؤية حدسية ثاقبة، بينما يواصل المشتري في برجك مدك بكاريزما وإشراق لا يضاهى. برج العذراء، أنتم سادة الفكر والتنظيم اليوم. يتألق اقتران الشمس وعطارد في برجكم ليمنحكم حضوراً مشرقاً، ذكاءً تحليلياً متفوقاً ورؤية واضحة جداً. وفي المقابل يقع القمر في برج الحوت المائي ليضع شراكاتك المهنية والعاطفية في واجهة الاهتمام، مشجعاً إياك على التعامل بدبلوماسية ومرونة مع الشريك. ببرج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة، سلاماً داخلياً ولغة حوار محبوبة من الجميع. يركز القمر في الحوت أنظاركم اليوم على بيتك السادس، العمل والروتين والصحة، مما يتيح لك إنجاز مهامك براحة بال وتنسيق جدولك بأسلوب مريح ومرن. برج العقرب، الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة ودفء. يدعمك القمر من برج الحوت المائي الصديق بالتزامن مع الدعم الفكري من كواكب العذراء، مما يفتح أمامك أبواب الارتياح النفسي، التألق العاطفي والابتكار، مستفيداً من الدعم الحدسي العالي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي. برج الخوص، يركز القمر في الحوت أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم مناسب جداً لإطفاء لمسات من الدفء والراحة على بيئتك المنزلية وتوطيد الروابط مع الأقارب، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك طاقة انضباط وتألق مهني بارز. برج الجدي، تملكون اليوم أسلوباً حوارياً ملهماً ومقنعاً جداً بوجود القمر في بيت الاتصالات والتنقلات، الحوت. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع الأوراق وإتمام المراسلات بذكاء ودقة، مع دعم ترابي استراتيجي تقدمه لك الشمس وعطارد في العذراء للتخطيط المستقبلي. برج الدلو. يوجه القمر في الحوت أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية والموارد. يوم ممتاز لتحسين تدفقك المالي وتنظيم نفقاتك برؤية هادئة ووعي، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً يساعدك على اتخاذ القرارات السليمة. برج الحوت، أنتم نجم المشهد الفلكي اليوم. يستقر القمر في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، شفافية عالية وحيوية عاطفية تجذب الجميع إليكم. يوم استثنائي للبدء بصفحة جديدة، إطلاق المبادرات الشخصية بثقة والاعتماد على حدسكم الصائب في اتخاذ خطواتكم.
0: حظك على الهواء. جبل

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الاثنين إلى أثينا استكمالاً لمساعي دعم الموقف اللبناني، فيما تنطلق مفاوضات أيلول على خط التمهيد. وتوازياً، من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن اليوم مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة بدعم أوروبي.
1: ونفى مسؤول أمريكي منح الإدارة الأمريكية السفير ميشال عيسى موافقة للقاء ممثلين عن تنظيم حزب الله المحظور، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أمن لبنان جزء من منظومة غرب آسيا، مشدداً على أن الضاحية الجنوبية خط أحمر لإيران.
0: وأكد النائب رازي الحاج أن استمرار الوضع الأمني والسياسي الحالي لا ينسجم مع هدف بناء وطن مستقر واقتصاد منتعش، داعياً الدولة إلى مواصلة وتسريع مسارها الإصلاحي من دون تباطؤ حتى لا يخسر لبنان الفرص.
2: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أكتان 67,000 ليرة، المازوت 34,000، فيما تراجع سعر الغاز 7,000 ليرة ليبلغ 1,168 ليرة.
0: وإقليمياً، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي، القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة، مستشاراً للرئاسة، وهي خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين قاتلوا داعش بدعم أمريكي.
2: ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى سكته ليست مستحيلة، لكنه ربط ذلك بتغيير واشنطن نهجها تجاه طهران وبناء الثقة والاعتراف بحقوقها.
0: ضرب زلزال بقوة 6 درجات فجر اليوم شرقي خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، من دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
2: وفي النرويج، أعلن القصر الملكي وفاة الملك هارالد الخامس، أكبر ملوك أوروبا سناً، عن عمر 89 عاماً، وقال في بيان: ببالغ الحزن ننعى وفاة جلالة الملك هارالد، لقد توفي بسلام في مستشفى جامعة أوسلو صباح اليوم.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: علي الطاهر والذهب المدفون، لماذا يخوض حزب الله معركته من أجلها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. نيلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: دوختوني روق شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني نهضة دونسات
1: وما بيسوا البندورات
2: شوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مخطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت فتاوي شعرة
1: وتلقينا بسعدة
3: قامت عزرتنا لعندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
3: بتجي

0: حقوقي يا عيوني، لقوا بس طرقوني. شو بتؤمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبع.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفته أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبع الكاتر بها القوة ليلي رح نعرف منوي سبع الكاتر بها

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر عجبل لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

لك كذب علي يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لك كذب علي

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.
2: يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الاثنين إلى أثينا استكمالاً لمساعي دعم الموقف اللبناني، فيما تنطلق مفاوضات أيلول على خط التمهيد. وتوازياً، من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن اليوم مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة بدعم أوروبي.
1: ونفى مسؤول أمريكي منح الإدارة الأمريكية السفير ميشال عيسى موافقة للقاء ممثلين عن تنظيم حزب الله المحظور، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أمن لبنان جزء من منظومة غرب آسيا، مشدداً على أن الضاحية الجنوبية خط أحمر لإيران.
2: وأكد النائب رازي الحاج أن استمرار الوضع الأمني والسياسي الحالي لا ينسجم مع هدف بناء وطن مستقر واقتصاد منتعش، داعياً الدولة إلى مواصلة وتسريع مسارها الإصلاحي من دون تباطؤ حتى لا يخسر لبنان الفرص.
3: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 67 ألف ليرة، المازوت 34 ألفاً، فيما تراجع سعر الغاز 7000 ليرة ليبلغ 1,168 ليرة.
2: وإقليمياً، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشاراً للرئاسة، وهي خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين قاتلوا داعش بدعم أمريكي.
1: ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى سكته ليست مستحيلة، لكنه ربط ذلك بتغيير واشنطن نهجها تجاه طهران وبناء الثقة والاعتراف بحقوقها.
2: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة عبر تروث سوشيال أدرج فيها مضيق هرمز ضمن ما وصفه بالأرض الأمريكية الجديدة، في خطوة أثارت الانتباه، إذ يعد المضيق ممراً مائياً دولياً استراتيجياً في الخليج.
1: وفي النرويج، أعلن القصر الملكي وفاة الملك هارالد الخامس أكبر ملوك أوروبا سناً عن عمر 89 عاماً، وقال في بيان: ببالغ الحزن ننعى وفاة جلالة الملك هارالد، لقد توفي بسلام في مستشفى جامعة أوسلو صباح اليوم.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: علي الطاهر والذهب المدفون، لماذا يخوض حزب الله معركته من أجلها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
4: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.
2: يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الاثنين إلى أثينا استكمالاً لمساعي دعم الموقف اللبناني، فيما تنطلق مفاوضات أيلول على خط التمهيد. وتوازياً من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن اليوم مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة بدعم أوروبي.
1: ونفى مسؤول أمريكي منح الإدارة الأمريكية السفير ميشال عيسى موافقة للقاء ممثلين عن تنظيم حزب الله المحظور، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أمن لبنان جزء من منظومة غرب آسيا، مشدداً على أن الضاحية الجنوبية خط أحمر لإيران.
2: أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني تراجع أعداد المسافرين بنسبة 11.5% مقارنة بآب الماضي، عازياً ذلك إلى استمرار الحرب، وأشار إلى أن العمل جار لتمكين شركة طيران الشرق الأوسط من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة من دون تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن.
1: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 67 ألف ليرة، المازوت 34 ألفا، فيما تراجع سعر الغاز 7000 ليرة ليبلغ 1,168 ليرة.
2: وإقليمياً، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشاراً للرئاسة، وهي خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين قاتلوا داعش بدعم أمريكي.
1: ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى سكته ليست مستحيلة، لكنه ربط ذلك بتغيير واشنطن نهجها تجاه طهران وبناء الثقة والاعتراف بحقوقها.
2: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة عبر تروث سوشيال أدرج فيها مضيق هرمز ضمن ما وصفه بالأرض الأمريكية الجديدة، في خطوة أثارت الانتباه، إذ يعد المضيق ممراً مائياً دولياً استراتيجياً في الخليج.
1: أعلنت كوريا الجنوبية دعمها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إجراءات بناء الثقة، مع التشديد على ضرورة إحراز تقدم في الملف النووي والحفاظ على الجاهزية الأمنية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، علي الطاهر والذهب المدفون، لماذا يخوض حزب الله معركته من أجلها؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك جاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
4: انطوق لبدع تسينك
3: تعريب؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: ناقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

إنسانة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: خرج
1: لا شو عم بزلطوني ان شاء الله
0: خرجنا من عندي مرتاحين لكن مش كاف
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتي بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج عأرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. عأرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة النايب غسان حصباني.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز آخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولاسيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.
2: يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الاثنين إلى أثينا استكمالاً لمساعي دعم الموقف اللبناني، فيما تنطلق مفاوضات أيلول على خط التمهيد. وتوازياً، من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن اليوم مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة بدعم أوروبي.
1: ونفى مسؤول أمريكي منح الإدارة الأمريكية السفير ميشال عيسى موافقة للقاء ممثلين عن تنظيم حزب الله المحظور، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أمن لبنان جزء من منظومة غرب آسيا، مشدداً على أن الضاحية الجنوبية خط أحمر لإيران.
2: أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني تراجع أعداد المسافرين بنسبة 11.5% مقارنة بآب الماضي، عازياً ذلك إلى استمرار الحرب، وأشار إلى أن العمل جار لتمكين شركة طيران الشرق الأوسط من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة من دون تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن.
3: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 67 ألف ليرة، المازوت 34 ألفا، فيما تراجع سعر الغاز 7000 ليرة ليبلغ 1,168 ليرة.
2: وإقليمياً، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشاراً للرئاسة، وهي خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين قاتلوا داعش بدعم أمريكي.
1: ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى سكته ليست مستحيلة، لكنه ربط ذلك بتغيير واشنطن نهجها تجاه طهران وبناء الثقة والاعتراف بحقوقها.
2: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة عبر تروث سوشيال أدرج فيها مضيق هرمز ضمن ما وصفه بالأرض الأمريكية الجديدة، في خطوة أثارت الانتباه، إذ يعد المضيق ممراً مائياً دولياً استراتيجياً في الخليج.
1: أعلنت كوريا الجنوبية دعمها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إجراءات بناء الثقة، مع التشديد على ضرورة إحراز تقدم في الملف النووي والحفاظ على الجاهزية الأمنية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، علي الطاهر والذهب المدفون، لماذا يخوض حزب الله معركته من أجلها؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. في لحظة سياسية دقيقة يعود السؤال الأساسي إلى الواجهة: من يملك قرار لبنان، الدولة أم قوى الأمر الواقع؟ بين الجدل الذي أثارته مواقف توم براك حول حزب الله والرد الواضح من النائب غسان حصباني بأن لا شرعية تعلو فوق شرعية الدولة، يبرز ملف حصر السلاح، دور الجيش، مسار المفاوضات والمهلة المتاحة أمام لبنان قبل الاستحقاقات المقبلة. فهل انتقل لبنان فعلاً من مرحلة المواقف إلى مرحلة القرارات؟ وهل نحن أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادة الدولة؟ أم أمام جولة جديدة من شراء الوقت؟ هذه الملفات نفتحها اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. يعني إلا زمان ما طلعنا سوا، على كل حال أنا بتشرف فيك كل مرة. يوم على كل حال كنت ببعبدة من بعد الرسالة المفتوحة إلى توم براك اللي هي رسالة علنية، وكنت قلت بقلب الرسالة إنه هيدا الجدل صار أنت وياه بحديث خاص. شو طلعت تقول لرئيس جمهورية؟ وشفنا كمان رجع رد عليك كأنه توم براك عليك، أو بالمطلق لأنه على كل حال تصريحاته دايما بتصير الجدل.
4: شوفي، عنده نظرة معينة هو، وبالرد اللي عطيه والتبرير أنه هو كان عم يوصف الواقع ولم يكن يقول أنه يجب أن يحصل ذلك، يعني لأنه بالأول كان عم ينحكى أنه تصير مفاوضات مباشرة مع حامل السلاح ومع اللي عم يعطيه السلاح، إيران وحزب الله. نحن عم نقول لا، اليوم في شرعية بلبنان، في دولة بلبنان، مش انه مطرح ما في دولة وفي منظمة مسلحة ومجبورين يحكوا معها بالمباشر لانه سلطة الامر الواقع معها. لا، في دولة، في برلمان لبناني، في مجلس وزراء، وفي رئيس جمهورية منتخب من هالبرلمان
3: بالشكل الصحيح،
4: بمثله الشعب اللبناني،
3: وهذا الموجود بالشكل الصحيح،
4: وهذه الشرعية. يعني في عنا شرعية بلبنان
3: طبعا.
4: هلا قديش هذه الشرعية عم بتنفذ، قديش عم بتروح لبعيد، قديش عم تشتغل بسرعة، هذا غير موضوع، بس في شرعية موجودة ما فينا نتخطاها ونخلق شرعية لمنظمة خارجة عن هذه الشرعية فقط لأنه تحت عنوان البراغماتية. خاصة أنه كمان يعني حساباته منا بقى كتير دقيقة مثل يعني ما الواحد بيتصور، لأنه عم يعتبر أنه في قوة هائلة عند حزب الله، الدولة اللبنانية ما عندها قدرة تواجهها، وهالشي منه دقيق كتير.
3: ما بنعرف لأنه حسب ما يقال دولة الرئيس أنه الحزب بعد عم تصله أسلحة من إيران وعم بعيد ترميم نفسه. مين قالنا أنه الحزب الله ما عم بيعمل هيدا المجهود ومنه مصار عنده؟
4: أكيد اليوم بدنا نطلع بالدولة،
3: شفنا مسيرات وصلت فجأة وصارت مسيرات عم تأذي إسرائيل. مين قال أنه ما عم بيرمم نفسه الحزب؟
4: عظيم، بس أنا ما نطلع بالدولة ككل. الدولة لما كلها تتكاتف بأجهزتها ومؤسساتها ما بيعود بسهولة منظمة تقدر تنقلب عليها وتشيلها، خاصة حالياً مع كل هالدعم الدولي موجودة على طاولات المفاوضات كلها الكبيرة. لما اليوم أجهزة الدولة كان أمنية أو عسكرية أو قضائية أو إدارية أو مالية، كل هودي بيجتمعوا بهدف واحد وكل واحد بيعمل شغله من ميلته، ما بيعود في مجال كتير كبير للحركة ولإعادة الترميم.
3: الشرطية أنا بفهم موقف القوات اللبنانية وبتمنه، يعني موقف الشرعية وكلنا بدنا هذه الشرعية تكون موجودة، بس قدي ما معه حق توم براك، لأنه بالفعل يعني وقتها أنا بدي أحكي مع حدا منه مالك القرار دولة الرئيس، يعني أنا ما عم حقق نتيجة. يعني إذا الحزب ما عم بيرد عليك، يعني الموضوع الإشكال هو الحزب بس ما عم بيرد عليك أنت كدولة، شو كيف أنت ما رح توصل لنتيجة؟
4: إحنا عندنا جهتين، عندنا الجهات الخارجية اللي بتوقع من الدولة اللبنانية أنه تقوم بعملها، وعندنا الشعب اللبناني اللي عم بيطالب الدولة والشرعية اللبنانية أن تقوم بعملها، لأنه هو السلطة الأعلى هو الشعب بالنتيجة يلي سلمها هالموضوع هذا. طبعاً الدولة طالعة من مكان كنا فيه من 5 سنين بمطرح أو 6 سنين واليوم بمطرح تاني. يعني إذا منراجع ومنقارن وين كنا وين صرنا، لا تقدمنا كتير.
3: يا ريت نقارن حالنا شوي بسوريا، شو عم بيصير بسوريا ونحن يعني وين؟ لا كل نحن كتير بطئين وما عم نواكب دولة.
4: بس كمان هلا قبل ما نقول إذا عملنا 5% ولا 95% ما بيتعارض هالشيء مع انه في اليوم دوله شرعيه موجوده. الفساد والفوضى يلي كنا موجودين فيه تقلص جدا جدا، وصار فيه يعني اقله اليوم النوايا.
3: شو تقلص؟ كيف تقلص؟ كيف تقلص دولة الرئيس طالما بس شفنا بالحبس رياض سلامة؟ كيف تقلص بعد ما شفنا نتيجة بانفجار المرفأ؟ كيف تقلص بعدنا؟
4: خليني لي كيف
3: بعدنا يعني بعدنا عم نقر قانون عفو عام؟ لا لا. ما حسبنا ولا قاضي ولا حدا كان بسدة المسؤولية.
4: أول شيء ما قلنا نحن خلصنا المحاسبة، بس قلنا وقفنا الفساد أنه يكمل. يعني اليوم ما بقى في من هيدول الناس يلي كانوا يعملوا صفقات على حساب الدولة، هودي تقلص جدا جدا جدا عملهم. صار عندنا وزراء نضاف عم يشتغلوا كلهم شغل مزبوط. هلا كمان كان في وزراء نضاف بالسابق، بس كان في ناس وزراء وإدارات عم تشتغل شغل تحت الطاولة. هلا أكيد بدنا نوصل للمحاسبة، بس اليوم كمان عم تشتغل هالحكومة لتبني المؤسسات الدولة اللي بدها تحاسب، لأن ما فيك تحاسب بالأشخاص اللي ذاتهم اللي ارتكبوا. يعني أول شيء صار في حاكم مصرف لبنان جديد، في حكمية جديدة، صار في عندك هيكلية جديدة بالإدارة، صار في مؤسسات هيئات ناظمة تقدر تقوم بشغلها. قضاء عم بيجدد حاله تدريجياً لحتى يقدر يحاسب وما يعود القاضي مرتهن لضغط سياسي أو لتدخل من هون أو من هون. فالقضاء عم يشتغل على حاله. اليوم عندك قوانين، وأنا مني مع فكرة إنه نشرع ونطلع قوانين بس ونسميها قوانين إصلاحية، لأن أوقات باسم الإصلاح بيصير في تخريب أكثر من الإصلاح بحد ذاته. الإصلاح الفعلي هو بتنفيذ القوانين وبحكم القانون. بدنا نفرق بين وجود قانون وحكم القانون. اليوم الدولة عم بتقدم تدريجيا باتجاه إنه يصير في عندها مؤسسات تطبق حكم القانون، law enforcement يعني. كتير مهمة rule of law، كتير مهمة هذه النقطة، لأنه لتقدر تحاسبي بدك تشيل اللي لازم يتحاسب،
3: بدك
4: وتبلشي بحدا يقدر يحاسبه.
3: صحيح.
4: يعني
3: بدك تشيل الموجودين اصلا اللي هن عم نسميهم دولة العامية، وهيدي بالاجهزة الامنية
4: 100% بالقضاء بالاجهزة الامنية بالادارة وين ما كان موجودين بكل شيء.
3: مين انشال؟
4: هاو
3: هاو لحديت هلا
4: راجع الاسامي اللي انشالت واللي عم تنشال، والاسامي اللي عم بنحط مكانها اشخاص جداد كمان. بالقضاء اكيد صار في تعديل كثير كبير، حتى ببعض الاجهزه الامنيه صار في يعني حتى بعض القياديين اللي كانوا بالتصرف او المدراء العامين اللي كانوا بالتصرف كمان.
3: بس بالاجهزه الامنيه الموضوع اخطر شوي،
4: عم بتصير تباعا، ما عم بتصير تباعا، بس انا عم بلش اليوم الحكومه. اليوم الحكومه ما في عليها هالملفات الفساد اللي كانت تطلع على بعض الوزراء والحكومات السابقه او الوزراء تحديدا او بعض الوزراء بالنية بالبيان الوزاري. ما كنا نحلم من كم سنة أنه يطلع بيان وزاري بهالوضوح، يطلع قرارات مجلس وزراء بهالوضوح بشأن سيادة الدولة وقرار الدولة. فإذا كل هول تقدمنا فيهم إذا منقارن من قبل، والدولة أكيد اليوم موقعها أقوى بكتير من ما كان قبل، وحسب الله أكيد اليوم موقعه أضعف بكتير من ما كان قبل. هلأ بتقليلي بعد في تهريب أموال عبر تركيا عم بيصير عليها هيدي الشغل، إذا مش نحن عم نعملها أقله الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عم بيعملها. وقف هديك اليوم أتراك كانوا ضلعين بي أو يعني متعاونين بموضوع تمويل حزب الله وتهريب الأموال لحزب الله، هيدي خطوة كتير أساسية. تاني شغلة رجع أدرج حزب الله على لائحة الإرهاب، يعني صحيح. رجعوا عم بيقولوا إحنا ما بدنا نفاوض ولا نحكي، خلافاً للفكرة اللي أطلقها الأستاذ توم براك. الإدارة الأمريكية كانت عم بتقول بنفس الوقت إنه لا نحن عم نصنف حزب الله منظمة إرهابية، يعني ولا ممكن نتفاوض معه ونتعاطى معه لحزب الله، بغض النظر عن شو بينقال من أفكار شخصية لبعض الناس. فإذا لا نحن عم ننتقل من مكان إلى مكان آخر، بس بعد ما وصلنا للنتيجة إيه فينا نعطي ملاحظات على السلطة اللبنانية، على الدولة ككل يعني، وتركيبة الدولة اللبنانية الحالية يلي بعد ما وصلت يمكن للسرعة المطلوبة منها لإنجاز ما تتمناه وما طرحته من استراتيجيات، ولم تقم بما يكفي يمكن 100% على أرض الواقع ببعض الأمور. ولكن لما تكتمل الصورة حوالينا، هذا اللي لازم نشتغل عليه اليوم، إنه ما نركز بس على الشق العسكري ونقول بيصير في حرب أهلية إذا فاتوا. طيب إذا القضاء وقف ناس بيصير في حرب أهلية؟ إذا وزارة المال
3: إذا بيروت موضوع عن السلاح والملاعب بيروتي بيصير في حرب أهلية
4: بس قبل
3: الشقة يلي لقيناها براس النبع مدججة مثلاً بالسلاح
4: ما صار في حرب أهلية لما وقفوا هذه الشقة وضبطوا الأسلحة
3: اللي فيها طب نبشنا شقة تانية ولا هي نبشناها بس
4: فإذا نحن عم نطالب بهذا الموضوع عم نشجع بس خلينا نرجع لهون
3: نعم
4: العمل الأمني خارج الدولة يعني السلاح خارج الشرعية
3: نعم
4: ما بيجي من السماء لحاله في ناس بدها مصاري دونك في تمويل لإله
3: صحيح
4: في قضاء ما حاسب ولا ضبط الأمور وطبق القانون في law enforcement authorities اللي هن جهات بتنفذ القانون
3: نعم.
4: أمن داخلي أمن دولي أمن عام بعد ما حكينا وصولا للجيش اللي بيقوم بالعمل العسكري بأمور كتيرة بس كل هول الأجهزة كمان عندهم دور أساسي لازم يلعبوه وكل جهاز إذا لعب دوره وكل إدارة ومؤسسة لعبت دورة مظبوط
3: نعم.
4: من المؤسسات الدستورية للقضاء للقانون للأمن لغيره ساعتها بنكون قدرنا ضبطنا اللي هو نتيجته السلاح
3: نعم.
4: اللي موجود برا
3: بس حسب دولة الرئيس ما عرفنا انه رئيس الحكومة مثل سلم الموضوع الأمني بأكمله لرئيس الجمهورية واضح هذا الشيء يعني رئيس الحكومة في مسافة بينه وبين هالموضوع واضح
4: هذا الموضوع الأمني بس وين الموضوع المالي والإداري
3: رئيس الجمهورية بهذا الموضوع شو كيف عم يتعاطى مع إذا بدك الأجهزة الأمنية يعني هذا موضوع جدا دقيق وأنت اليوم كنت عنده على كل حال بعبده وكان في تصريح جدا مهم صدر عن لقاء رئيس الجمهورية وأنتوا غريمين القوات عن جد يعني بتضلكم عم بت يعني بفهم انه تاخذوا خط الشرعيه بس انتم مظلومين من قبل رئيس الجمهوريه في ظلم
4: لا نحن بشكل
3: يعني
4: عام
3: يعني بكفي موضوع وزير الخارجيه بكفي
4: لا نحن بشكل عام يعني منا بعاد عن قضيه الظلم والمشاركه العلنيه بكثير من الامور يعني هذه يعني منا شغله بعيده عنا بس نحن دائما ننظر للنتائج
3: نعم
4: اكثر ما الشكليات هي
3: طب الأهم. انت راضي دوله رئيس عن النتيجه انت اليوم هلا عم بسالك سؤال انا راضي عن النتيجه
4: لما تدخلي انت المدرسه والجامعه ما بتتخرجي من اول سنه لا اكيد
3: مع كل هذا الدعم الدولي بتقلي ما متخرج من اول سنه كان فيها تنقلب الدنيا في قاعده تحت
4: ممكن ومش راضيين يعني بضل الواحد بده يشوف أكثر أكيد وهذا شغلتنا نحن نضلنا ندفع إلى الأمام وما نوقف يعني ما نكون متفرجين فقط على ما يحدث ومصفقين لأي شيء يحدث لا دورنا نحن إنه نضلنا عم ندفش لقدام هلأ إذا في حدا عنده اعتبارات أخرى موجود هو بصناعة القرار وعنده عدة اعتبارات عم يجرب هو يوازنها ويدوزنها مش معناتها انه نحن يا اما خارج المعادله يا اما نحن سيئين المعادله كلها 100% نحن بنعمل يلي بقدرتنا انه نعمله بنشجع بندعم ومنواكب بس كمان في حدا بسده القياده يعني في اشخاص هن بدهم ياخذوا القرارات بالنتيجه وبدهم يمشوا وينفذوها وفي مؤسسات كامله يعني نحن بنتعاطى مع الدوله كمجموعة مؤسسات مؤسساتيا وليس فرديا او شخصيا
3: طب عزل وزير الخارجيه بهالطريقه يلي هي رساله للقوات اللبنانيه يعني ويقال انه طلب منه الدكتور جعجع لرئيس الجمهوريه بالزياره اللي عملته انه يروح معه على تركيا وما اخده شو هي الرساله دوله الرئيس من هذا الموضوع للقوات اللبنانيه
4: ما يعني انا ما بدي اقرا كثير بهذا الموضوع نحن عم نعمل شغلنا وزير الخارجيه عم بيعمل شغله اكثر من يعني الاشياء البديهيه البسيطه عم بيقوم بواجبه كاملا وعم بيعطي المواقف بشكل واضح وعم يكون رجل دولي كمان بمواقف الحكومه يعني ما ولا موقف عطيه وزير الخارجيه هو خارج مواقف الحكومه ولعب هالدور الى اقصى حد ممكن هلا لزيارات تتكلل بالنجاح تكون زيارات مبدئية بتاخد بعين الاعتبار المؤسسة اللي هي مجلس الوزراء اللي نص عليها الدستور ولا هي زيارات سياسية للرؤساء يعني كمان واحد بده يخدها بعين الاعتبار قديش مدى تأثير هيدي الزيارات على النتائج نحن بهمنا النتيجة كمان وقديش هي هيدي الزيارة بشكلها وبطبعها مؤسساتية أو سياسية فردية
3: عظيم بس وقت راح عند وزار الرئيس ترامب كان زار روبيو قبله يعني كان مفروض يكون في وزير الخارجية بعرف أنا أنه اللي عم بتقوله انت انه هناك زيارات يمكن ما لا تحتاج انه
4: بس هل هذه زياره
3: وزير الخارجيه بس هذه الزياره كانت تحتاج مثلا
4: صحيح
3: بعدين انه ما تجاوب مع طلب دكتور سمير جعجع
4: اوكي يعني هذا بيرجع للموقف هو طريقه ادارته لرئيس الجمهوريه هو اختار هالشيء هيدا ونحن بنختار طريقه مقاربتنا للملفات كمان يعني بالنتيجه وزير الخارجيه هو وزير داخل الحكومه وهيدي حكومه فيها وزير خارجيه فيها وزير ماليه فيها وزير داخليه فيها وزير دفاع فيها وزير عدل كتار من الوزراء معنيين بملفات مختلفه
3: نعم
4: حسب طبيعة العمل وطبيعة الحاجة لإنجاز شيء ما من هذا العمل وأجندة هذا العمل على اللي موجودين على رأس هذه المؤسسات مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة مجلس الوزراء المؤسسات الدستورية هيدي أن يرى ما يراه مناسبا ويعمل ما يراه مناسبا بالنتيجة أكيد القرار بيرجع له ما في شيء بيحدد أنه لازم هذا أو لازم هذا لكن كتير مهم كمان بنشوف شو الهدف من الزيارة وشو النتيجة اللي نتجت عنها هذه الزيارة إذا زيارة رايحة لحتى توضع متطلبات أو موقف لبناني أمام جهة خارجية أم الزيارة هي لتلقف رأي جهة خارجية ودعمها لموقف معين
3: كنت مع أنه ياخد رأي وزير الخارجية معه على تركيا وعلى واشنطن أو لا؟ خلينا نخلص بنتيجة
4: لا أكيد
3: ليش ما في شيء بيمنع بكل بساطة
4: ما في شيء بيمنع
3: ليش ما يعني أخذوا معه هو ستانس ليش
4: ما راح وزير الدفاع كمان على اللقاءات العسكرية
3: شايف وزير خارجية أمريكا
4: ما هيدا عملك يعني أنه نحن كنا متمنى أكيد يكون وزير الخارجية موجود باجتماع لحتى تبين الدولة اللبنانية إنها دولة مؤسسات
3: نعم
4: لكن حولت هذه الزيارة إلى زيارة سياسية ودعم شخصي لأن بدك تشوفي كمان كيف تأسست هذه الزيارة يعني هذه الزيارة تأسست بلحظات معينة يمكن كان الرئيس ترامب حابب يعطي رسالة وموقف للرئيس اللبناني بشخصه وتحفيز رئاسة الجمهورية اللبنانية
3: نعم.
4: مش الدولة ككل رئاسة الجمهورية اللبنانية تحديدا لتشجيعها على القيام بخطوات معينة بالشخصي وليست حتى أنا بشوفها يمكن زيارة بروتوكولية رسمية فيها ملفات
3: من دون نتيجة
4: فيها ملفات لا
3: عادة لما يكون في وزراء كانت رائعة
4: ايه بس لما هي كتير منيحة بس لما يكون في زيارات فيها مثلا مفاوضات محددة أو تبادل اتفاقيات أو عقد اتفاقية ايه بده يكونوا الكل موجودين فيها حكما بس هون طبيعتها هيدي الزيارة منا كثير محددة ومرسومة
3: أكثر حال إحنا اليوم أمام امتحان دولة لبنانية كلها اليوم أمام امتحان نفوذ الإيراني اليوم تنتهي اليوم أنا عم بحكي أنا وياك تنتهي إقامة أو تأشيرة السفير الإيراني الذي لم يعين لم تقبل أوراق اعتماده اليوم بصير شخص غير مرغوب فيه على كل حال على الأراضي اللبنانية بده يقدم طلب مثله مثل غيره شو متوقع من الدولة اللبنانية أن تتصرف؟
4: بلش بقى من العام وزارة الداخلية كيف بتتصرف مع هالموقع هذا هلا في يكون موجود بالسفارة كشخص محمي من السفارة يعني بس أكثر من هيك ما في صفة معينة لإله بده ياخذ إقامة بده يكون في عنده صفة مدنية زيارة هذا كله بده يرجع بحسب القوانين اللبنانية وعلى وزارة الداخلية
3: شو هو التصرف الأفضل
4: هذا بيرجع للأمن العام يعني
3: التصرف الأفضل برأيك من الدولة اللبنانية
4: الدولة اللبنانية هلا كجهات بالسياسة أخذت رأي أخذت موقفها إنه هذا شخص منه دبلوماسي
3: بس هو عم يتحدى هو بدعم من الرئيس بري عم يتحدى إرادات الدولة اللبنانية بقي على الأراضي اللبنانية اليوم تخلص تأشيرته
4: وهون الدولة اللبنانية بتبرهن قديش عندها قدرة للتحكم
3: هذا الشيء منه محل دولة
4: رئيس لا لا مزبوط
3: يعني كل مزبوط. المجتمع الدولي عينه على هالموضوع
4: مزبوط. يعني هون بدها تثبت الدولة اللبنانية إذا قادرة هي تقوم بعملها البسيط اللي هو حكم القانون
3: نعم
4: تاخد دفتر بالقوانين الموجودة عندها بتشوف أي مؤسسة أو جهاز يجب أن ينفذ هذا القانون بيروح هذا الجهاز وبينفذ هذا القانون يعني الأمن العام اللبناني في عنده حق يوقفه بأي لحظة اللي كانت هلأ يمكن في إشكاليات إذا ضمن السفارة وعنده نوع من لجوء لهذه السفارة وهذا غير موضوع لكن بأي نقطة على الأراضي اللبنانية بيحق للأمن العام أن يقوم
3: بس هو ظهر ما بقى بالسفارة يعني
4: ايه فهون
3: نحن عرفنا أنه راح على عزا وكان عم يتحرك بحرية فإذن
4: هيدي بترجع للأمن العام اللبناني مثل ما يوقف أي شخص
3: هذه الأجهزة الأمنية اللي عم نحكي عنها أنه بعدها ممسوكة من يمكن من حزب
4: ما بعرف إذا من حزب الله قالوا لا تبهي في معقول واحد يمسك حاله بدون ما يكون بدون جميلة حزب الله هو ما يكون بده يشتغل شغله عادي. يعني ما ننسى انه عملية مش عملية قوة حزب الله بقدر ما هي
3: كمان قناعة، يعني بعضهم الناس مقتنعين،
4: في ناس مقتنعة شو بقول لك، اكيد في ناس في قوة حزب الله في ضعف بعض الاخرين مقابل حزب الله. حتى لو ضعفت قوة حزب الله التأثيرية، في ناس عندها ضعف هي بحد ذاتها وقناعات قد تكون قناعات شخصية. لذلك مشكلتنا اليوم ما زالت بشخصنة المؤسسات. ما وصلنا للمرحلة يلي تحررت كل المؤسسات من الشخصنة والفئوية
3: على سيرة شخصنة المؤسسات، مواقف الرئيس بري يلي هي مثلا من مواقفه حماية الشيباني مثلا، شو؟
4: هذا رأيه هو وعم بيقدر يمارس رأيه من خلال تأثيره السياسي على بعض الأشخاص بمؤسسات الدولة. هل قد حجمها هذه القصة؟ لذلك بعد ما تحررت مؤسسات الدولة من التأثير السياسي أو الفئوي أو العقائدي أو اللي بدك تسميه، بعد فيه بس مش كله، في لا في جزء منها تحرر لكن في جزء منها بعده مرتبط مع الوقت. هون المحاسبة وبناء الدولة هون بيجي دورهم. الدولة ما بتنبنى من كل فئة بتشد بحبل من ميلي، لا بتنبنى بأنه الكل يشدوا باتجاه الدولة. يا كلنا بدنا نحترم هالدولة يا أما كل واحد عم يسلم الدولة لحدا خارج هالدولة. هيدي كتير مهمة اليوم، مسؤولية كتير كبيرة.
3: عم نحكي عن مؤسسات موجودة بالبلد، عم نحكي عن رئيس مجلس النواب، عم نحكي مش عم نحكي عن تجاذبات على الأرض يمكن.
4: مزبوط. هلا انتبه، رئيس مجلس النواب ما نخلط، كل شوي بنسميه رئيس مجلس النواب بس ما ننسى هو زعيم سياسي قبل ما هو رئيس مجلس النواب، ويمارس عمله كزعيم سياسي ومؤثر زعاماتيا بمؤسسات الدولة عبر أشخاص مرتبطين زعاماتيا فيه. قبل ما نحكي نحن انه هو رئيس مجلس نواب، يعني رئيس مجلس نواب بترأس جلسات مجلس نواب وبيحافظ على النظام الداخلي تبع مجلس نواب اقله يعني، وهذا شغلته. بس اكيد رئيس بري عم بيلعب دور اوسع بكتير من رئيس مجلس نواب لانه هو زعيم سياسي. يعني لو كان اليوم مثلا شيعي تقني عنده تمثيل معين وصل لرئاسة مجلس النواب بالتفاهم والتوافق ويدير هذه الجلسات إدارة عملية بالنظام الداخلي، أكيد ما كان في أثر لا على هذا الجهاز ولا على هذاك الجهاز يعني. لكن هيدي بدها وقت لنشوفها، بتاخد وقت لحتى هذه الدولة كلها تتكون، خاصة الأسس تبعولها هو عدم وجود جهات خارج الدولة تؤثر على عمل الدولة.
3: تابعت أكيد تصريح ومن بعد زيارة وفد العمل الأمريكي له، وقال أنه أنا بضمن أنه يتسلم سلاح الحزب إذا بيصير في وقف إطلاق نار شامل. يتسلم سلاح الحزب وين؟ بجنوب الليطاني أو بكل لبنان؟ شو قصده الرئيس بري وشو بيضمن؟ وهل صحيح بيضمن؟ شو رأيك؟
4: ما بعرف، مش أول مرة بيقوله ضمن بال2006 وضمن بال2024 وضمن وضمن. يا الحزب التف عليه وما لبى او اخل بوعده لإله، يا اما هو ما كان اكيد شو قايلين له الحزب بالاساس، او ما بيعرف قديش عنده قدره يضمن قرار ايراني. لا انا ما بعتقد في حدا في يضمن شيء،
3: الشيخ نعيم
4: ما بعتقد حتى الحزب الله في يضمن شيء. لذلك الحوار والنقاش والمفاوضات مع حزب الله داخلية اكيد ما في منها جدوى. في تضييق على قدره حزب الله من انه يقدر يتحكم بالمفاعيل. القرار موجود بإيران، قرار إيراني أكيد عدم تسليم سلاح حزب الله تحت واضح. أي ظرف اللي كان وأي مفاوضات اللي كانت، لأنه بدهم يستخدموا هذه الورقة طالما قادرين يستخدموها للآخر.
3: هيدا برجعنا
4: مثل ما ضحوا بحماس كلها يعني.
3: هيدا رجعنا يا دولة الرئيس لقولتهم براك أنه الدولة ما بتقرر، هودي الجماعة بيقرروا.
4: إيه بس توم براك كمل انه هيك نتفاوض معهم، لا هن ما بيقرروا. اكيد ما بيقرروا، في ما في تتفاوض مع حدا
3: مع إيران.
4: وهو كمان ما بيقرر. وانفاكت هو قراره متاخد انه ما بيسلم سلاحه لانه هو ورقه ايرانيه بدها تضل ايران تستعملها ليبطل تقدر تستعملها. فاذا بدنا نبلش من ناحيه انه نحرر بيئه حزب الله من قبضه حزب الله واخذه رهينه للمواطنين اللبنانيين لصالح ايران، تنبلش من هون ماليا امنيا عسكريا قضائيا اداريا كل هودي مش بس عسكريا، لحتى ما يعود بقى عنده قدره من اخذ هذا الشعب رهينه وهذا الوطن رهينه لصالح مفاوضات ايران ولصالح ايران. تنبلش من هون. لما تخف هيدي القدرة الدولة اللبنانية قادرة تضبطها بمساعدة دولية لحتى يرجعوا الكل للدولة. من هون بصير في قوة مضاعفة للدولة اللبنانية لتقدر تفاوض على أي شيء آخر بعدين.
3: كمان بيقول توم براك بنفس الرسالة إنه قوة حزب الله هي أكبر من قوة الجيش اللبناني. قد هذا الموضوع حقيقي اليوم؟
4: ما موافق الرأي بكل بساطة. مثل ما قلنا نحن قوة حزب الله اليوم موجودة بالسلاح المحصور معه على الأرض يلي إذا بده يستعمله ضد الجيش اللبناني يكون انتحار أكبر من أنه يستعمله ضد الإسرائيلي بالوقت الحالي لأنه بيفقد شرعيته حتى المعنوية طبعا. قدام ناسه
3: طبعا.
4: لأنه ما في حدا حارب الجيش اللبناني وانتهى منتصرا لأنه الجيش اللبناني مش بس جيش وعسكر ومناقبية وأجهزة الجيش أيضا محاط بالدولة كلها بالشعب كله بشرعية هو جيش الشرعية
3: طبعا.
4: ولما نقول نحن برجع بكرر انه منا العمليه هي اشتباك عسكري مسلح مباشر بين الجيش اللبناني وعناصر حزب الله لاباده الحاله العسكريه للحزب لا هي عمليه تدريجيه ممنهجه من تسكير مالي نرجع بنقول اذا الدوله الباقيه ما اشتغلت بس اتكلت على الجيش لحاله رح يكون في صعوبه
3: عند الجيش يعملها لحاله لهاللحظه يا دوله
4: نعم.
3: شو حقق
4: برجع بقول لك
3: في قرارات صدرت عن الحكومه اللبنانيه لها علاقه بتسليم سلاح الحزب يعني بجعل بيروت مدينه منزوعه السلاح بنزع السلاح الفلسطيني شو حقق الجيش نحن على جنوب الليطاني ما تحقق شيء
4: ما حقق كثير صحيح طيب. بس مش معناتها انه حزب الله اقوى من الجيش معناتها انه الجيش اخذ قرار ميداني
3: اخذ هو قرار
4: اكيد اخذ قرار ميداني ما يهجم عسكريا ويواجه بالمباشر حزب الله بيرجع لما الجيش
3: يقول له ياخذ هذا القرار ولا بده يكون تابع للسلطه السياسيه
4: لا الجيش عنده هامش تقديري
3: انه يستنسب
4: هامش تقديري عملاتي بس ما عنده قرار سياسي بيقدر ينقض فيه قرار الحكومه لا هيدي اللغط هون بس بنفس الوقت لما الجيش يجي يقول انا ما فيني داهم انازل بدون امر قضائي لانه في حرمه المنزل يعني كمان عم يعطي سبب اضافي لعدم المواجهة طب إذا أجل القضاء قال أوكي أي بيت بدك تداهمه أنا بعطيك أمر قضائي خلال ساعة
3: لا في مجلس نواب شغلتكم أنتو مجلس نواب تنعمل جلسة بكل بساطة أنا ما عم بعلمك بس أنه بكل بساطة بينعمل جلسة
4: بحاجة لهيدي لا
3: بينعمل جلسة إذا بدنا نسحب هيدي الحجة أنه بمنطقة مثل الجنوب اللبناني
4: لا
3: ليك شو
4: لا؟ لانه القانون ده جاء بنص على هالشيء هذا وبيسمح للجيش بمعركه
3: يعني اذا بده يروح على معركة يعني ما بده
4: الجيش يعمل هذه الشغلات بس بعتبرها بعد ساحه حرب هو هون القرار الميداني بيقدر حتى يعلن حاله طوارئ بمناطق معينه وما يعود بحاجه لكل هدول ويعمل مداهمات بده اياها قبل الطوارئ احنا طرحنا حتى ببيروت منزوعه السلاح لما عملنا المؤتمر تبعنا انه اذا طار يوصل لاعلان حاله التعبئه العامه اللي هي منا طوارئ لمده معينه بمناطق احياء معينه بيقدر يوسع نطاق عمله بشكل كتير كبير بدون ما يحتاج للامور القضائيه الجواب كان انه حتى هذا مش بحاجه له فينا نعمل بدنا اياه ولكن هل نعمل اللي بدنا اياه ما عم يتطبق وين ما كان بالطريقه المتكامله
3: وين المشكله؟
4: المشكله عم بقول لك
3: قائد الجيش هو المشكله؟
4: في لا في وين المشكلة؟ في تردد واضح انه تفادي المواجهه اذا بدنا نتفادى المواجهه طيب عال خلينا نقسم هالمواجهه لمواجهات صغيره ما بتخلق حرب اهليه نرجع بنقول القضاء انا بحمل مسؤوليه موازيه للقضاء قد ما بحمل مسؤوليه للجيش قد ما بحمل مسؤولية للأمن الداخلي للأمن العام للمالية اللي فيها تضبط كتير أمور إلى علاقة بالحدود والجمارك وال
3: طب لو السلطة السياسية حازمة أكثر دولة ايه؟ الرئيس ما كان فيها تاخد قرار واضح
4: ملا فيها تكون حازمة أكثر ايه؟ السلطة السياسية
3: ايه أنه جيش يتصرف
4: بس السلطة السياسية أخذت قرارها وعم تدفش كل السلطات التنفيذية الكاملة والأجهزة التنفيذية كلها والمؤسسات لأنها كمان تعمل شغلة كلها
3: نعم.
4: هلا طبعا بكل خط من هالمؤسسات في عندك اشخاص اما ممكن يكونوا متعاطفين مع الحزب لانه في ترابط سياسي ام عندهم هن الفكره موجوده عندهم بدون رجميله الحزب انه لا يمكن موضوع لازم نساعدهم بدون ما نضيع عليهم كثير
3: نعم.
4: او مستفيدين مباشره من الحزب يمكن ما بنعرف او متفرجين
3: او بعد عقيده الجيش بعد
4: لا لا بعد في خوف لا لا بيكون بعد في ضعف ما حدا ما بيكونوا حابين وفي عندك الناس اللي محمسين يعملوا شغلهم عم يعملوا شغلهم فاذا اليوم اذا قلنا في 25% من الوزن موجود
3: نعم
4: بعد في بقيه النسبه بدها تدريجيا تنزاد بكل جهاز بجهازه
3: طب قد عندنا طرف الوقت
4: بكثير لانه اليوم
3: الوقت المجتمع الدولي قد ايه بينطر انه يتدخل مثلا الشرع اذا لقينا الموضوع ما عم ينحل مع حزب الله؟ هذا شيء وارد وذكره الرئيس الامريكي 5 مرات والشرع
4: كل شيء وارد،
3: وانت سبق وقلت بانه ممكن يكون هذا التدخل وارد.
4: كل شيء وارد حتى لو حسبناها انه صعبه وفي اولويات ثانيه وفي اعتبارات

0: على اللعبة ولو كانت العوامل الخارجية بالأول معقدة بتبطل معقدة مقارنة للتعقيد الداخلي وبتصير
1: كمان تركيا عم تنبش على دور تركيا عم تنبش على دور بلبنان
0: كل شيء ممكن لذلك النافذة الصغيرة للدولة اللبنانية بمؤسساتها فخامة الرئيس مجلس الوزراء بحد ذاته والأجهزة التابعة كلها التنفيذية ما عنا ترف شراء الوقت هلأ أكيد لصالح حزب الله شراء الوقت لصالح إيران شراء طبعا. الوقت وكل شوي بفوتوا بيقولوا نحن منفتحين للتفاوض كلمة تفاوض يعني هيتا نشتري وقت هذه هي الفكرة
1: البعض يكون دولة لبنانية تتماهى مع خطاب حزب الله بموضوع الانسحاب الإسرائيلي
0: لا أكيد هلأ انتبه
1: موضوع يعني في شروط اللي عم يطلبها حزب الله عم تطلبها الدولة اللبنانية
0: مزبوط ليش زعلانين من الدولة لكن حزب الله بينتقدوها كل الوقت إذا نفس الشيء عم بينقال من الدولة ومن حزب الله فإذا في شيء بينقال اللي هو الدولة اللبنانية فعلا أكيد الدولة اللبنانية ما فيها تطلب إلا الانسحاب الإسرائيلي ما فيه الإسرائيلي ولا بتعرفوا أهلا وسهلا فيكم تفضلوا خليكم لنكون دبرنا أمورنا نحن وشفنا كيف نعالج الأمور
1: بس
0: لا.
1: إسرائيلي ما رح ينسحب وعضوه
0: بدأ الدولة اللبنانية تطالب بالانسحاب الإسرائيلي نعم. الإسرائيلي بده يقول أنا ما بنسحب إلا ما تضمنوا لي بمكان ما بالنص عم يعملوا هالمناطق التجريبية والمفاوضات اللي عم بتصير اللي هي لإنجاز نوع من نموذج يصير فيه هيك مانيول يعني
1: صحيح.
0: انه بنعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك ناخذ اول منطقه ثاني منطقه ثالث منطقه
1: هلا الجيش اليوم بايطاليا على كل حال للبحث بموضوع آلية التحقق
0: والآلية التحقق بصير هالنموذج موجود في 1 2 3 4 بينعملوا مثلا موضوع القضائي كيف يتخطوا قصه المداهمات وغيرها ثانيا آلية التحقق كيف بتساعد وشو بتساعد لحد وين لما تكون هالنموذج صار كامل ساعتها هذا بصير سهل التطبيق وسريع يعني بيصير يتاخذ منطقه ورا منطقه لما
1: اسرائيل
0: لما يوصل الحل النهائي لان انا ماني شايف الحل النهائي هي بوقف اطلاق نار باللي صاير هلا لانه اولا الحل النهائي مرتبط بشغلتين
1: الانتخابات
0: الاسرائيليه اللي هي هلا ويلي
1: الاسرائيلي بده يوم يمكن على الانتخابات
0: بده يشوف شيء انجاز يعمله قبل الانتخابات الانتخابات النصفيه تبع امريكا يلي بتصير بعدين بعد شهرين من هذه الانتخابات بالتالي كمان يعني الإدارة الأمريكية ما بدها تخلق مواجهات على مستوى الإقليم تعلي سعر البترول وتخلق خضة اقتصادية بأمريكا قبل الانتخابات فإذا مجمدين الوضع إلى حد ما بيستفيدوا من هالوقت يضعفوا إيران
1: بعكس ما يريدون ماليا
0: أكثر في مشكلة بالتوقيت يعني مش أكثر إذا الولايات المتحدة عم تحاول تضاعف إيران بهالوقت بالحصار وبنفس الوقت تتفادى مواجهة بتعلي سعر البترول
1: عن عقوبات اقتصادية جديدة
0: مظبوط بقى بهالفترة في عقوبات في تضعيف في حصار وإلى آخره لحتى يستفيدوا من هالوقت قبل الانتخابات النصفية بدون ما يعملوا مواجهة تعلي أسعار البترول وتخرب الاقتصاد الأمريكاني قبل الانتخابات الإسرائيلي عم ينبش على شيء قبل هيك
1: صحيح متوقعين ضربة على كل حال قبل الانتخابات الإسرائيلية
0: هلأ هون التحديدة
1: يعني عندك طلت علي الطاش
0: أي ضربة أو أي تدخل إسرائيلي ممكن يصير ليخدم الانتخابات الإسرائيلية بدون ما يضر بالموقف التهدئة الأمريكاني بالخليج يعني شو هي الحدود يلي ما بتعطي دفعة لإيران لتستفيد منها وتفتح مواجهة من جديد تخرب الاستقرار اللي الأمريكان يعملوا بمدينة هرمز إذا بدنا ناخد هالعوامل بعين الاعتبار أنا ما بدي أعمل حالي محلل سياسي ولا استراتيجي يعني. أنا نايب البرلمان اللبناني مش أكثر بس بهال إذا بس هيك يعني عم نطلق تكهنات وإذا بدنا ناخد هالسيناريوهات يعني ممكن أن يكون هناك تصعيد محدود السقف ما بيتخطى سقف محدد ليفتح مجال للإيراني ياخده ذريعة ليرجع يخرب التوازن اللي الأمريكاني عامله بالخليج بنفس الوقت في تحضير طويل الأمد أو متوسط الأمد بمنطقة الخليج قد يفتح مواجهة إضافية بس ما بنعرف شو شكلها والمواجهة المستقبلية قد لا تكون تدخل عسكري أمريكي فقط مباشر على إيران قد يكون هناك عوامل أخرى تنتج من دول أخرى محيطة بإيران ما بعرف قديش بتصير استنزافية بعدين المدى البعيد فإذا اللي عم نشوفه نحن هي مقاربة تدريجية إن كان من تصعيد أو كان من تضييق ممكن تؤدي بالمدى القصير لتصعيد محدود إسرائيلي بلبنان وتهدئة وتصعيد لاحقا أمريكي أو أكثر من أمريكي بمحيط إيران مش بس عسكري مثل ما قلنا يعني اللعبة فيها مالي واقتصادي وغير
1: تم استعمال مضيق هرمز يعني بالأول ما كان محطوط من ضمن
0: بس في شغلة من

0: مسلمات صارت واضحة.
1: نعم.
0: إنه ما ممكن دولة مثل إيران تتسبب بهالضرر الاقتصادي العالمي
1: ما تعيش عزلة
0: وتضل ماشي حالها وما تنعزل ويتضيق عليها ويتغير سلوكها
1: كمان. يتغير سلوكها.
0: اليوم إيران سيطرت على شرق المتوسط على مضيق هرمز وعلى باب المندب اللي هن المداخل الأساسية للاقتصاد العالمي
1: صحيح.
0: وثبتت إنه مستعدة تستعمل كل هالوراق مع بعضها لا هذه ما بتعود تقطع يعني ما بقى عملية سيناريوهات رسمت
1: نعم.
0: اليوم الخليج العربي عم يشتغل بشكل سريع للسنة اللي جاية واللي بعدها يكون أمن بدائل لمضيق هرمز وهذه عملية استراتيجية كتير كبيرة
1: للنفط والغاز صحيح في حديث هذا الموضوع
0: نعم في حديث عن تأمين باب المندب لما يعود الحوثي يقدر يأثر على الحركة وكتير من الحركة حول قناة السويس وباب المندب تحولت وانتقلت لخطوط أخرى ما زادت كتير على الكلفة يعني قدروا تأقلموا الاقتصاد العالمي من وراها فإذا صار في تغيير
1: هذا بيخلق عزل لإيران
0: وهالشيء ما بيمنع أنه الروسي كمان
1: الصيني
0: مزعوج من الوضع الإيراني اللي عم يتأثر اقتصاديا هو كمان
1: صحيح.
0: الروسي منافس كتير لإله كبير إيران بالتالي مستفيد كمان من هالوضع بتحجيم اللعبة الإيرانية والدور الإيراني وما عنده مانع يساعدهم عسكريا هيك تحت الطاولة بشكل بسيط ليخلي له نفس صغير لا يسمح للمواجهة تستمر وتطول أكثر لأن هذه بتضر بإيران ما بتساعد إيران صحيح. إذا أعطيهم شوية درونات يستعملوها يعني فإذا هاي اللعبة الإقليمية والدولية كلها عم بتوصلنا من هلا 2030 ليكون في شرق أوسط مختلف بسلوك مختلف لإيران ويمكن ترامب بعد الانتخابات النصفية والإدارة الأمريكية يتصرف بطريقة كمان مختلفة أو متقدمة أكثر من اللي شفناه قبل فهيدا كله بدنا ننطر بس المهم للبنان شو معناتها هاي
1: هلا كمان في عندك الانتخابات الإسرائيلية يمكن نتنياهو كمان يبطل موجود البعض عم بيقول إنه إذا بطل نتنياهو موجود
0: ممكن يجي أصعب منه
1: يمكن يجي من هو أصعب منه
0: ممكن
1: هلا في حظوظ آيزنكوت هي اللي هو
0: بدنا تيجي نحن
1: اللي هو إذا بدك اللي بيحط حاطط عقيدة الضحية يعني بمعنى
0: مش هيك ما إنه نرتاح كتير النافذة المفتوحة قدامنا كتير قصيرة بعدين كنا نحن عم نحكي إنه نوصل لنوع من اتفاق أمني يحافظ على استقرار لبنان يمكن مع الوقت نصير مضطرين نعمل شيء أكثر من هيك نحافظ على استقرار بلبنان يعني ما حدا بيعرف كل شيء كل شيء ممكن يصلوا له يعني اللي حزب الله كان مبلش بده يحرر القدس
1: ليش ما السلام
0: من الأساس يعني تبي بلشت إيران وحزب الله أنه يحرروا القدس بعدين صاروا مساندة غزة بعدين صارت انتقام بطلت حتى مساندة بعدين صارت فاتو الإسرائيلية صارت ما بيقدروا حتى يظهرون ولا بقى في عمل مقاومة فعم نرجع لورا ما عم تقدم لقدام بالتالي هدنة 48 يمكن نوصل لشيء أكتر منها بعدين إذا ضلت الحالة على هيك وحزب الله عم بيستجر الحروب وعم بيستمر بالحفاظ صحيح. على سلاحه يوصل لبنان ليضطر يفوت بمعادلة بعد أبعد من الهدنة اللي كانت موجودة بين دولة لبنان وبين الإسرائيلي
1: صحيح
2: بودكاست سياسي بيرجع بعد البريك
3: الهرمز سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: بودكاست سياسي مع باتريسيا سماحة، وضيف الحلقة النايب غسان حصباني.
2: دكتور رئيس، بدي ارجع شوي على على على لبنان. يعني هناك من يقول ان دكتور سمير جعجع كمان بمكان معين وبمقابلة على سكاي نيوز قال انه يجب اذا بدك انه الحل يمر بموضوع حل الدولتين او حق الدولتين يلي بحق فلسطين. تقد على هذا الموضوع انه بعد ما شبعنا نحن يا حكيم من القضية الفلسطينية، بعدك عم بتقول انه مضطرين نمر بهيدي المصيبة يلي نحن عايشينها تنرجع نوصل لنوع من السلام ببلدنا؟ فانتقد الحكيم على هذا على على هذا الكلام.
3: كلمة سلام كتير متشعبة وواسعة. كلمة سلام فيها تبلش باستقرار أمني عهدني أو وقف إطلاق نار يسموه سلام. حتى الإدارة الأمريكية ببعض الأحيان سمت وقف إطلاق نار سلام.
2: طيب.
3: والسلام يلي هو تفاعل إيجابي واعتراف متبادل بالدول بين بعضها.
2: أوكي.
3: وكأنه لا حالة إنكار أو حالة اعتراف كامل.
2: نعم.
3: بالدولة وما بينهما. لا، إذا عم نحكي سلام
2: شو قصده الحكيم؟ إنه ليش
3: لا إذا بدنا نحكي سلام
2: أدخل قضية الفلسطينية بموضوع لبنان؟
3: مش قضية فلسطينية، لا، هذه أكثر من قضية فلسطينية. هذه قضية اعتراف بما هي الدولة الإسرائيلية وحدودها. لأنه بتبلش بمطرح عند الإسرائيلي بتخلص بمطرح تاني. لا، بده يكون في ضوابط على أي أساس نحن بدنا نطلق هذه العملية لما نحكي إذا بنحكي سلام كامل.
2: من رسم حدودنا البرية ولا شيء عم بيصير بالمفاوضات على كل حال. من رسم حدودنا مع سوريا.
3: مع
2: شو بدي أنا بفلسطين؟ مع
3: لا
2: إسرائيل؟
3: لا، مين إسرائيل؟ شو حدودها لإسرائيل؟ قبل ما نحكي أي
2: في معروف حدودي أنا.
3: لا، في حدود لبنان. بس مين الدولة؟
2: نحن الدولة الوحيدة اللي مرسم حدودها مع إسرائيل هي الدولة اللبنانية.
3: هذا بسمي اتفاق أمني، فإذا هو اتفاق حدودي مش سلام.
2: طيب.
3: بس تحكي بالسلام لا،
2: خلينا نبلش بالحدود.
3: ايه ما حدا قال لا
2: حضرتك عم بتقول
3: لا. انتبه لما تستعملي كلمة سلام بدك تعني شو عم بتقولي. في كتير ناس عم بيشبقوا بهيدي الكلمة.
2: خليني احكي على الحكيم.
3: استعملت عبارة تشبيه.
2: لا، خليني احكي على
3: لا الحكيم. لما يحكي الحكيم عم يحكي عن السلام الشامل الفعلي. يلي بده يشوف اذا في اعتراف بدولة اسرائيل وما هي هذه الدولة. شو هو كيانها، شو هي حدودها، شو هي هويتها الفعلية. وشو هي نهائيتها. أنا ما بروح بعمل سلام مع دولة بعدها عم تتشعب وعم تتفاعل وممكن تغير رأيها بعدين تعمل شيء تاني. لا، بدنا نكون حلينا المسألة الكيان الإسرائيلي كدولة ونشوف إذا بدنا نعترف فيه ولا لا. وهذا السلام هذا بيجي بعدين. قبل ما تبلش تحكي معها ما بتبلش تحكي بهذا الموضوع وهي قاعدة على الأرض عندك ومحتلة جزء كبير من جنوب وعندها مشكلة عسكرية بعد ما انحلت. أول شيء
2: نحن
3: عندنا حدودنا.
2: نحن عندنا عقدة كشعب لبناني من موضوع فلسطين.
3: لا ما عندنا
2: بلا، لأنه قطعنا
3: فيه
2: قطعنا فيه ورا الفلسطينيين ورا ياسر على
3: فكرة.
2: بعدنا عم نعيش تبعاته لهلا وبعد المخيمات الفلسطينية موجودة وبعده اتفاقية القاهرة عم نعيش تبعاته.
3: فإذا كيف بدك تردي الفلسطيني على أرضه ويبطل موجود بالمخيم عندك وتنهي حالة الفلسطيني كمان؟ بعد ما شيء نحن متأثرين فيه.
2: نعم.
3: وفي عنا لاجئين فلسطينيين بعضهم موجودين بلبنان منه عددهم قليل. أولا نحن عم نحكي عن تحرير الأرض اللبنانية كلها وبسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية من الجهتين. من الوجود الإسرائيلي أو أي دولة أخرى وعسكر آخر أو أي مسلح آخر على الأراضي اللبنانية خارج الدولة اللبنانية. أول خطوة هذه. تاني خطوة من بعدها هي توصيف شو هي الدولة اللي عم نتعاطى معها وكيف بدنا نعترف فيها بأي إطار.
2: نعم.
3: بدك تحددي إطار الدولة اللي بدك تعترفي فيها. من تاني مال، لأنه هيدا بيثبت ديمومة الهدوء والاستقرار وعدم التعرض يلي بيوصل لمرحلة سلام.
2: نعم.
3: وبيناتهم بدك تقرري شو نوع التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي بين هالبلدين والدبلوماسي وغيرها. لا، مش انه جينا الا والله هلا خلص تعرفوا زهقنا من هالحرب تاعو بنعمل سلام.
2: شو يعني سلام؟ لانه نحن ما فينا نحط عقبه القضيه الفلسطينيه لتحقيق السلام بلبنان.
3: القضيه الفلسطينيه بدنا عقبه بتحقق الاستقرار الدائم بلبنان. الاستقرار الدائم بلبنان وعدم التعرض للبنان عسكريا ببسط سياده الدوله.
2: بس واضح انه ما في حل هلا بموضوع القضيه الفلسطينيه.
3: بدنا نبلش تدريجيا.
2: واضح.
3: ايه، دونك شو يعني سلام؟
2: يعني بعد ما كان موضوع الفلسطيني عم تشتغل عليه السعوديه.
3: ايه.
2: طيرته حماس من بعد
3: 7 أكتوبر. فإذا هل نحن مستعدين على العميانة نروح مش عارفين إذا في بلد إسرائيلي بيشمل غزة ولا ما بتشمل غزة؟ وشو الهدف الإسرائيلي البعيد المدى من هذه الدولة؟ شو هويتها الدولة؟ شو أهدافها؟ منروح بس بنعمل سلام تنعمل سلام، لا بدنا نكون عم نعمل سلام على اسس مضبوطه.
2: هي مصر عملت
3: لما
2: سلام.
3: تتحقق مش عامله سلام حقيقي مصر فعلا منه سلام،
2: عامله سلام
3: عامله استقرار
2: وهدنة. في حرب بمصر؟
3: لا بس فينا نحن نعمل وقف الحرب وعدم وجود حرب بدون اتفاقيه سلام فيها تبادل كامل وشامل بين الدولتين الى حين معرفه شو هي شو هو اطار هيدي الدوله اللي عم نعمل فيها تفاوض.
2: شو مشكلتها مصر
3: كلمه سلام؟
2: شو مشكلتها مصر يعني ما بدي اتفاقيه سلام مع اسرائيل؟ شو المشكله بمصر؟
3: اول شيء بنرجع بنقول اتفاقيه السلام منا سلام كامل، ما بدي فوت بتفاصيل الاردن ومصر. اللي واصلين له الاردن ومصر هو اتفاقيه الى حد ما.
2: طب ليش ما في يكون انا مثل مصر والاردن؟
3: ما في مشكله بس هنا موجودين هلا بنقول نحن عم نمضي معهم اتفاقيه ولا بنطلب منهم الانسحاب ونحن بنامن عدم وجود اسلحه بلبنان ومسلحين
2: طبعاً
3: يعملوا
2: طبعاً.
3: حرب خارج الدوله اللبنانيه.
2: ما
3: قبل ما تعملي سلام بدي يكون عندك انت قرارك بايدك لتقدر تضمني هذا السلام.
2: هلا عم ينتقدوني على
3: خطوات،
2: عم ينتقدوني على كل حال لانه كان عندي راي بموضوع انه اليسا ردت الكوفيه الفلسطينيه، انه كان عندي راي بهذا الموضوع لانه انه بهذا منه مهرجان سياسي. يعني صار كل واحد اذا مني انا يعني انا بيعنيني موضوع بلدي ما بيعنيني يعني
3: مزبوط.
2: بتصير انت خائن بتصير انت
3: لا لا مش هيك. انا عم بوصف عم بكون كثير دقيق بالتوصيف لانه كلمه سلام استعملها الرئيس ترامب
2: صحيح.
3: لا يوسف وقف اطلاق نار انه قال انا مضيت 9 اتفاقيات او 11 اتفاقية سلام بالعالم. وين اتفاقية السلام يلي الامم المتحدة موافقة عليها يلي في تبادل سياسي وتجاري واقتصادي وثقافي يلي في نصوص واضحة بين الدولتين باعتراف متبادل صحيح. لا السلام مش انه وقفنا الحرب وصرنا اصحاب وعملنا سلام. عنده مسار طويل السلام، بدك تعرفي مع مين عم تعمل سلام، مع اي دولة، شو كيانها هذه الدولة. بس ايه فينا نروح لا بس حتى ما ننفهم غلط ايه لازم نروح بسرعة لوقف الحرب عن الأراضي اللبنانية من أدوات خارجة عن لبنان ومن أسلحة خارجة عن الدولة تجاه إسرائيل وتجاه أي دولة أخرى بالمنطقة. لأنه قبرص كان ممكن يصير في حرب بينه وبين حزب الله بوقت الأوقات كمان هدد قبرص. ليش ما يعني نحن
2: على قاعدة يمكن بريطانية
3: بالضبط
2: بريطانية بقبرص.
3: بالتالي هيدا أول أولوية لحتى نحط الإطار الصحيح.
2: صحيح. بدي روح أنا وياك شوي بسرعة على موضوع العفو العام، موضوع القوات اللبنانية اللي تبنت إذا بدك العفو العام. هناك كلام إنه القوات هي اللي من بعد انسحابهم، وفي شكر لكم كتير كبير من قاعدة سنية كبيرة بهذا المطرح. وشفنا منشورات مبارح بجزئين وبصيدة، شفتهم أكيد، وكأنه هناك تهديد معين. وكمان هناك من يقول ان القوات عم بتسير السنه بمكان ما بموضوع العفو العام، في موضوع الشرع، وفي موضوع غاده ايوب بدها اصوات سنيه بصيدا.
3: ايبون بيقول بالدنيا بكل بساطه.
2: طبعا مش تعليقك على المنشورات؟
3: اكيد خلي اللي مستهدف بهدول المنشورات كمان هو يكون عنده موقفه من المنشورات. يعني ليش كل مره
2: من هو المستهدف؟
3: كل ما طلع صوت التيار بده يحط القوات بوجهه، تعال نقول يلا هودي تيار وقوات وتعال تعال نعمل مشك
2: تيار عم بيكل هودي
3: ماتش ماتش فوتبول. يعني لا التيار هو بعتقد قالوا انه هني اللي تبنوا المنشورات هيدي، هني يعالجوا هالمنشورات مع المنشوره ضدهم. اللي بينزعج من هذه المنشورات فليأخذ موقفه من هذه المنشورات. بالنسبة لنا التيار عم بيحاول يعوم نفسه، بيخلق قضايا من مشي، بيجرب يحط الجيش مقابل السنة بلبنان، وبيخلق ويعني يستخدم الجيش
2: كان يطعنوا على كل حال بأنه العفو أمان مرسل
3: يطعن دستوري. يعمل بده يحق له يطعن يروح يشتغل بالطريقة اللي بده إياها،
2: لأنه هنا عم بيدافعوا عن الجيش اللبناني.
3: أهم
2: على
3: من الطعم
2: عم بيدافعوا عن الجيش اللبناني
3: أهم من الطعم يعني عن جد أهم من الطعن. عم بيستغلوا موضوع الجيش اللبناني وعم بيخلقوا قضية حول موضوع الجيش اللبناني لأنه أصلاً العفو لا بيتعرض للجيش اللبناني ولا بيمنع
2: محاكمة كل
3: ما بيمنع محاكمتهم لكل واحد تعرض للجيش اللبناني ولا غير الجيش اللبناني. كل مواطن لبناني أنا ما بدي أعفي عن حدا قتله إلا ما أكون عملت له المحاكمة العادلة وخدم اللي لازم يخدمه. والإشكالية كانت هي إنه القضاء ما كان سريع كفاية، كان في كان في هيمنة سياسية على
2: القرار العسكرية والمحاكم
3: العسكرية وغيرها، ما نقلب هيدي القضية لقضية إنه في ناس سنة مقابيل الجيش اللبناني.
2: طب شو مصلحته التيار؟
3: مصلحته يعوم حاله، يقول أنا هون موجود، ده حدا يقول لو ما عم يعمل هيك. تسألتيني عن التيار، مين كان سألين بعد عن شو عم بيحكي جبران بسيل أو غيره؟ ما كل العالم عرفوا إنه هول الناس هن اللي ساهموا بتخريب الجيش اللبناني، بتفتيت الجيش اللبناني، بتحويل الجيش اللبناني إلى منظمة عسكرية مناطقية فئوية تضرب اللي كانوا عم يدافعوا عن لبنان بهذيك الفترة. بيعرفوا إنه كيف قلبوا البلد من اللي كان عنده فرصة ذهبية ينهض فيها لعطلوا من 2005 ل 2019 وخربوا، أو ساهموا مش لحالهم خربوا، هن وحلفائهم وغطوا السلاح اللي قتل الجيش اللبناني. لما كان عم يغطي السلاح المقاومة ويقول الجيش اللبناني غير قادر أن يدافع عن لبنان، واستهزأ بالجيش اللبناني وتماهى مع يلي قالوا الجيش اللبناني غير قادر على القيام بدوره، وبالتالي في سلاح غير الجيش بده يقوم بدوره، واللي هن دافعوا عن هالسلاح لسنوات وخلونا نوصل للي وصلنا له، هلأ فاقوا لبل مش دفاع اللي عم بيقولوا عن الجيش اللبناني وقانون العفو، هيدا استغلال وتضليل حول الجيش اللبناني لحتى، واستغلال الجيش اللبناني لتعويم نفسهم بالرأي العام وبالسياسي، هيدا مش أكتر. لا، الجيش اللبناني منه حصري ولا عايزون هن يدافعوا عنه.
2: عندك موضوع المبعدين
3: إلى كل اللبنانيين،
2: موضوع المبعدين لإسرائيل، مع أنه يعني اعتبرتوا أنه أنتوا لا أنجزتوا بهذا الملف، وإنما البعض اعتبر أنه هذه الاستثناءات موضوع يتخلوا عن الجنسية. بالعكس، لم يعني
3: لا، بالقانون هذا مش مطلوب أنه يتخلوا عن شيء. المواطنين العاديين المبعدين لإسرائيل نحو النص القانون واضح،
2: بدون قيد أو شرط.
3: كان القانون اللي طالع بال 2011
2: حاطت شرط عائلاتهم، مش هني
3: يعني أساساً اللي هي بعده ما تغير شيء من نص القانون 2011 اللي تغير إنه ما بقى مطلوب يعملوا مراسيم تطبيقية. صار حكماً بحكم هذا القانون الأجهزة الدولية هني بيتصرفوا وبيصير فيهم يدخلوا على الأراضي اللبنانية بمجرد ما يعملوا إجراءات الورقية تبعهم يعني. فشيل الشروط اللي كانت موجودة عن
2: ما العائلات. بيتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية، بيفوتهم إذا ما عندهم
3: بهيدا القانون. ما في شيء مطلوب منهم يعملوا غير إنه يرجعوا مواطنين لبنانيين بس،
2: ولا شيء ولا شيء. لكن ليش الجدل يلي طلع انه بيتخلوا عن الجنسيه؟
3: لا، لانه حزب الله يعني البعض النواب طلبوا انه لازم يتخلوا عن الجنسيه اللبنانيه.
2: صحيح، مزبوط.
3: ايه، ما قطعت بالمجلس،
2: ما قطعت مثل ما قالت نائب غرايب، بدون قيد او شرط.
3: ايه، ما في شروط محطوط عليهم بهذا القانون، نص القانون هذا ما عليهم شروط. هلا في شروط اجرائيه تانية، في قوانين تانية يمكن اذا تعامل مع اسرائيل او غيره، هذا غير موضوع. اذا لا هن متعاملين ولا وهن مبعدين قصرا، هيدا القانون تحديدا عطيهم اعفاء ما يتعاقبوا على وجودهم داخل الاراضي الاسرائيليه.
2: يعني بس المتعاملين مع اسرائيل.
3: هلا في نص بيقول انه اللي مشارك باعمال عسكريه يعني يتم توقيفه اذا اجى على لبنان ويخضع للمحاكمه.
2: بس هذا كمان موضوع جدل، يعني هودي الناس كانوا بضلوا الاخر تك يقبضوا من الدوله اللبنانيه، وهودي الناس كانوا بطلب من الدوله اللبنانيه عم يدافعوا على الارض وفلوا. طب انه هيدا كمان
3: بده يتعالج موضوع. مزبوط. انه هيدا ما تفكر انه هذا القانون يعني حل مشاكل لبنان كلها، وهذا القانون الوحيد يعني ما بقى في غيره قوانين بالعالم، وهذا القانون المثالي الرهيب. ما ننسى انه هذا القانون حتى ما يقعد كل واحد يتمرر على الثاني. انطلق من انه كان في ظلم على كثير من الناس. نحن تمشينا مع هالفكره هيدي لانه ما بدنا يكون في ظلم على هالقد ناس، وما بدنا يكون في ناس ما تحاكمت مزبوط او تحاكمت بطريقه غير عادله تحت تدخل سياسي او عسكري مباشر او غيره. لذلك اليوم عم نصحح فتره قطعت، وهيدا في توافق واسع حوله، وقطع بمجلس نواب،
2: وممكن بعد يتعدل.
3: كل شيء ممكن ينعمل يعني الأولين بتتعدل.
2: مثل مثلا قانون الإعلام يلي انحكى على 104 وعن المادة 104 المادة 115
3: القوانين منا محفورة ومنزلة وهي دينامية وبتتعدل، وإلا ما في مجلس نيابي كان.
2: بآخر سؤال معنا، والحلقة كتير حلوة بالفعل، يعني مثل ما حضرتك ملفات كتير وحضرتك جدا جدا مطلع في موضوع التدقيق الجنائي يلي بوزارة الطاقة. هيدي المصيبة اللي نحن عايشينها، موضوع وزارة الطاقة، موضوع الردود من التيار على القوات اللبنانية. استلمتوا الوزارة وقلتوا بتجيبوا الكهرباء، ما جبتوا الكهرباء، وهذا كل يوم هودي الأخبار. ليش اليوم طرحت القوات موضوع التدقيق الجنائي؟ ليش مش من أول ما استلمت الطاقة هذا سؤال يسأل على كل حال.
3: ما قدرش صار مستر مطال قويت، واول شيء انعمل موضوع تدقيق جنائي، اول شيء انطرح الموضوع بالاجنده تبع الحكومه، انحط ببيان الوزاري.
2: نعم.
3: بدات اجراءات وضع التمويل المطلوب له، المناقصات للعقد للشركه المنتدئه، وانطلق التدقيق. يعني هذا مش بيوم يومين بينعمل، وبدك تشوفي كمان على اي اسس بده ينعمل، وبده يكون في موظفين واداريين موجودين بالوزاره بالاول.
2: نعم.
3: لتبلشي تعمل الشغل. لهلا لكينا نحط الاشخاص اللي لازم نحطه بالمواقع المضبوطه ليقدروا يواكبوا هذا التدقيق ويعطوا المعطيات المضبوطه لهذا التدقيق. مثل ما قلنا ما فيك تصلحي بنفس الطقم اللي كان، ما بدك تبلشي شوي جديدي، والفراغات اللي موجوده بالاداره بدك تبلشي تعبيها تدريجيا لتقدري تبلشي.
2: بس لا ينطلب التدقيق الجنائي، يعني هناك شكوك معينه بقضايا معينه.
3: لا اكيد التدقيق الجنائي بموضوع معين واضح.
2: اوكي بس يعني هناك شكوك تتطلب ينطلب تدقيق جنائي. إيه؟ يعني في شيء واضح،
3: ما شكوك واضحه علنا من كذا سنه.
2: يلي هي يعني مين بتخص؟
3: اللي هي الهدر الاموال، واللي هي الفساد المحتمل.
2: نعم.
3: وسوء الاداره اقله.
2: ناس بعدهم موجودين،
3: ممكن يكونوا بعضهم موجودين. نعم. ممكن يكونوا مش موجودين، ممكن يكونوا ما بعرف. يعني بس التدقيق الجنائي بيلحق سلسلة العلاقات.
2: نعم.
3: واتخاذ القرار، وبيبرهن وبيبين وين الخطأ اللي صار، وين الممارسات الغلط، وين تخطي القانون. نعم. وبيوضح هلأ من بعدها بيشكل هذا التدقيق إخبار للنيابة العامة. لهي تاخد إجراءات القضائية، يعني مش إنه بترك بالمشن قطر نهار. ما دايما المحاسبة بتاخد وقت. طبعا. يعني بس أهم شيء نحسم هالموضوع والجدل، ويبين مين اللي أخذ القرار، مين اللي حق، مين حطوه بالواجهة، مين تخبى وراه، وين صار في هدر، وين ما صار في هدر. يعني كل هودي المواضيع،
2: موضوع السدود.
3: اي بس التدقيق الجنائي بيقول بالبواخر تحديدا.
2: صحيح بالبواخر.
3: لانه هيدي كانت
2: موضوع السدود كمان احنا
3: كان في خطط محطوطه وكثير، بس كان التركيز دائما على البواخر.
2: صحيح.
3: اللي هي جزء صغير كانت الطاقه المؤقته من الخطه الشامله. كنا دائما نسال يعني وين تنفيذ بقيه هالخطط اللي موضوعه. يعني خلافا لما يقال نحن وافقنا وقتها بمجلس وزراء على الخطط، ما اعترضنا على الخطه.
2: اي ما احنا بيقولوا انه وافقنا على الخطط.
3: وافقنا على الخطط ودعمناها، وكنا نسال انا شخصيا كنت اسال بكل اجتماع مجلس وزراء وين صار تنفيذ هذه الخطط.
2: هيدي حجتهم هن كانوا يعرضوا الخطط والخطط يتم التوافق عليها بمجلس
3: وزراء. ايه وكنا نقول لهم وين صرتوا بالمعدات الذكيه، وين صرتوا بمناقصه دير عمار، وين صرتوا ببناء معمل الزوق، وين صرتوا بنزع التعديات اللي موجودين هو كلهم بالخطة، وين صرتوا بإصلاح الشبكة بنظام الفوترة. كان في شيء 18-19 بند بالخطة موجودين، ما كان في غير هالبواخر كل جمعة يجوا يدفشوا فيها بدنا نعملها بمناقصة بمكتب الوزير بدون إدارة المناقصات بشروط ما بتجيب غير هالشركة هيدي وإلى آخره. طيب ما فينا ما بحق لنا نشك ساعتها إنه في شيء غلط. أقل لهم شك بهذا الموضوع، إنه ليش هالتركيز فقط على البواخر بالطاقة المؤقتة ولا شيء آخر. وعلى دفاتر شروط أكيد إدارة المناقصات كان عندها ملاحظات كتير كبيرة عليها لم تؤخذ كلها بعين الاعتبار، ولم تجري المناقصة بالطريقة اللي نص عليها قانون المحاسبة العمومية بهذيك الأيام. كل هاو بدنا نطرحهم بأسئلة واضحة ونحسم هالجدل هيدا.
2: نعم.
3: حتى منه هيدا نقاش سياسي بين القوات والتيار. هيدا نقاش عملي.
2: نعم.
3: فعلي إصلاحي
2: خدماتي
3: أي جهة اللي كانت وأي جهة بغض النظر كان تيار هناك ولا غيرهم. ويمكن ويمكن بالتدقيق الجنائي يطلع مسؤولين بالتيار او او او وزراء او مدراء او غيرها، ويمكن خارج التيار كمان يكون في ناس مرتكبين.
2: عظيم. وصلنا لايلول، ايلول الشهداء. هالقديس قديس الشهداء اللي بينطروا كتار، صار موعد سنوي. على كل حال يوم السنه عم بينقال انه راح بيكون مصغر، والبعض يقول انه في تهديدات امنيه للحكيم. قديه حقيقي هذا الموضوع؟
3: أنا بتقلك صراحة مني داخل بتنظيم القداس. أنا راح أحضر القداس، راح شارك فيه مثل كل الزملاء.
2: نعم.
3: أكيد على نفس شهداء المقاومة اللبنانية. وكيف بتصير الترتيبات والتنظيمات هيدا في لجنة عم تشتغل على هذا الموضوع.
2: ليش السنة مش
3: ما بعرف إذا مصغر ولا مش مصغر، أنا ما بقدر أكيد لك ولا أنفي لحد هلا. لكن إذا كان مصغر أكيد في له أسبابه، يعني إن كان أمنية وإن كان إجرائية وإن كان لأسباب متعددة كمان. يعني لهالسنة الاستثنائية.
2: لقاء شيق معك دايما دولة الرئيس. شكرا على كل المعطيات، على كل المعلومات، على قراءتك هيك الرصينة والواعية. أهلا وسهلا فيك بالسياسة والناس. طبعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق نائب غسان حاسباني، نورتني. أهلا وسهلا فيك. بدي أشكركم مشاهدينا على
1: بودكاست سياسة عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
4: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
5: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.
4: يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون الاثنين إلى أثينا استكمالاً لمساعي دعم الموقف اللبناني، فيما تنطلق مفاوضات أيلول على خط التمهيد. وتوازياً من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن اليوم مصير الجنوب وترتيباته الأمنية الجديدة بدعم أوروبي.
5: ونفى مسؤول أمريكي منح الإدارة الأمريكية السفير ميشال عيسى موافقة للقاء ممثلين عن تنظيم حزب الله المحظور، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن أمن لبنان جزء من منظومة غرب آسيا، مشدداً على أن الضاحية الجنوبية خط أحمر لإيران.
4: أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني تراجع أعداد المسافرين بنسبة 11.5% مقارنة بآب الماضي، عازياً ذلك إلى استمرار الحرب، وأشار إلى أن العمل جار لتمكين شركة طيران الشرق الأوسط من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة من دون تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن.
5: وفي الصفحة الاقتصادية، ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 67 ألف ليرة، المازوت 34 ألفا، فيما تراجع سعر الغاز 7000 ليرة ليبلغ 1,168 ليرة.
4: وإقليمياً، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع مظلوم عبدي القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية المنحلة مستشاراً للرئاسة، وهي خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين قاتلوا داعش بدعم أمريكي.
5: ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة إلى سكته ليست مستحيلة، لكنه ربط ذلك بتغيير واشنطن نهجها تجاه طهران وبناء الثقة والاعتراف بحقوقها.
4: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة عبر تروث سوشيال أدرج فيها مضيق هرمز ضمن ما وصفه بالأرض الأمريكية الجديدة، في خطوة أثارت الانتباه، إذ يعد المضيق ممراً مائياً دولياً استراتيجياً في الخليج.
5: أعلنت كوريا الجنوبية دعمها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إجراءات بناء الثقة، مع التشديد على ضرورة إحراز تقدم في الملف النووي والحفاظ على الجاهزية الأمنية.
4: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، علي الطاهر والذهب المدفون، لماذا يخوض حزب الله معركته من أجلها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا
3: قلبي أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلى الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
4: عم حس إني غريبة
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
4: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
4: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: بطل لبنان مع نادي الأنصار واحد من الأسماء المميزة مع منتخب لبنان لكرة القدم. علي طنيش السيسي ضيف برنامج على أرض الملعب للحديث عن كواليس مشواره مع رجال الأرز والنادي الأخضر، ورح يكشف أمور للمرة الأولى. على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب كل جمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: نهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: عأرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. تحية رياضية لكل مشاهدين ومستمعي إذاعة جبل لبنان، برنامج عأرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي. معي أنا عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر على إذاعة جبل لبنان. بس بعد إحراز الأنصار لقب بطولة لبنان واحتفاظه باللقب، وقدم موسم طويل جدا مثله مثل باقي الأندية، ولكن شو أحلى من شعور التتويج باللقب ونهاية موسم سعيدة. وطبعا ورا هالإنجاز في كتير لاعبين وفي جهد كتير كبير كان عم بيقدم، كان أبرزهم أكيد علي 12 أسيس، الاسم الغني عن التعريف سواء مع نادي الأنصار وسبقه نادي النجمة أو مع منتخب لبنان حتى، وأكيد ما فينا ننسى تألقه بلعبة كرة القدم للصالات. علي 12 أهلا وسهلا فيك.
1: مرسي كتير على المقابلة وأهلا وسهلا فيك.
0: علي يعني اليوم بطل مرة جديدة مع الأنصار، صارت يمكن ما بعرف كم سنة صاروا عم بتكون معه، كل لقب له طعم شكل، ولا بتحس إنه خلص صارت عادية الأنصار ترفع الكأس؟
1: هلا أنصار عطول يعني مطالب بيحقق بطولات كيف ما كان، كان يعني فريق كبير ولا معوش لعيبة، أنصار عطول منافس على اللقب ولازم يحقق لقب، وأكيد كل لقب له طعمه الخاص، وخصوصا هالسنة. يعني هالسنة مرينا كتير بحروب، وقف الدوري، نحن الفريق الوحيد ضلينا كافيين يعني 12 شهر وطول الدوري، فهالسنة أكيد أنا بالنسبة لي هيدا أغلى لقب،
0: خصوصا أنه كان عندكم كمان دور التحدي
1: 100%
0: الآسيا، وبتذكر كنتوا تتمرنوا بسن الفيل وقبلها غيرتوا ملاعب نظرا لموقع ملعب الأنصار. قد ايه بيأثر هيدا الشيء على نفسيتكم؟ يعني اليوم بطل في عندكم حماس تقدموا؟
1: ما هيدا اللي عم قلك اياه، انه نحن ليش اصعب شيء هلا، ومثل ما قلت انت هلا نفسيتنا وهيك خلتنا نظهر من كأس الاتحاد الآسيوي. نحن كنا السنه منافس جدي وقوي، وكنت بعتبرها يعني بديش اقول لك سهله، بس كانت 80% بتقدر توصل للفاينل تلعب ضد الكويت الكويتي انت وياهم، لانه بالمجموعات لعبنا، بس ثاقبت نحنا صار حرب، توقفت دوري شهرين، ساعة يقولوا في آسيا ساعة يقولوا لا، نتمرن يوم ايه يوم لا، وحرب انت بتعرف كل واحد عنده عائلته أهله، يعني ببطل بالموت تعول الفوتبول، ما مركز بالفوتبول، ورحنا على آسيا خسرنا. أنا بحس من ورا هيدا الشيء من قصة إنه الحرب، وما كان حدا يعني فوكس كتير على الفوتبول.
0: يعني موضوع أساس الحرب ضربت كل القطاعات، ونحن اليوم عم نحكي قطاع الرياضة اللي تحديدا بآخر فترة إن كان بالفوتبول أو حتى بالباسكت صارت العالم تهتم، وتحديدا بالمنتخب أو مشاركات الأندية الخارجية صارت العالم بتسأل. بطل كتير في يمكن السوشيال ميديا ساعدت شوي إنه نعرف إنه اليوم الأنصار عنده هالبطولة، وعنده حتى بموضوع دوري التحدي الآسيوي. بتذكر أنا رحت على التمرين وقتها وحضرنا قبل ما تسافروا بيومين، يمكن في كان حماس في كان كل شيء، بس ترجع على آخرة النهار اليوم، لأنه بوقتها كمان كان في بعد الحرب شغالة، مثل ما قلت موضوع العائلة، يعني اليوم تفكيركم كان كله شو عم بيصير بلبنان، شو عم بيصير
1: 100%. نحن انت مثل ما قلت جيت وشفت كان في حماس، كنا مصرين وهيك، بس سافرنا وانت تارك عائلتك هون، عقلك ممكن يصير شيء، بدك تأمن عائلتك،
0: صح؟
1: يعني ما بتروح بالمود انه مركز انت 100% على الفوتبول.
0: طيب بما انه الموسم الماضي هيك، بدي اخذ رأيك بسرعة على صعيد المستوى الفني للدوري ككل وتحديدا الأنصار، كيف فينا هيك تختصرني اياه بشكل سريع؟
1: هلا بموافقة كل الأندية وكل المدربين كانوا عم بيقولوا الأنصار إنه هو الأجدر ليفوز باللقب. نحن من أول سنة لآخرها عم نلعب فوتبول حلو، عم نسجل أقوى هجوم، كنا يمكن تاني أقوى دفاع، فرق جول، يعني كان فوتبولنا كتير عالي، وكل الفرق عم بيقولوا هيك. ثاقبت كمان شاءت الظروف، رحنا ماتش فاصل ضد النجمة، برضو كانوا النجمة عاملين يعني عملوا جو انه هن رجعوا من بعيد وهيك، بس نحن مأمنين بحالنا ونحن قايلين انه بدنا اياهم يفكروا هيك، بس نحن بالنهاية الأنصار، وفرجينا على ارض الملعب مين الأنصار، ورجعنا اخذنا الدوري.
0: علي بتذكر انتو كنتوا بحاجة بالماتش الفاصل لتعادل او فوز
1: 100%.
0: انت كلاعب كرة قدم اليوم احسن لك يكون عندك هيدا الخيار ولا يكون عندك خيار الفوز ولا شيء اخر؟ يعني كتير بيقولوا انه بيتشتت ذهن اللاعب انه بصير يلعب للتعادل.
1: قال لك أنا مرقت فيها كذا مرة، بس كنت مع النجمة مرقت فيها، كان بدنا فوز هني تعادل، جبنا جول إجباري لحالك رجعت لورا، وثاقبت كمان مع الأنصار من سنتين بس خسرنا دوري، كان بدنا تعادل، وهالسنة كان بدنا تعادل، بس أنا بالنسبة لي هالسنة كنا غير كل السنين، كنا مصرين انه نربح، نحن كنا متعادلين ولا قلنا بدنا نربح، يعني اكلنا جول جبنا جول ما وقفنا هون، قلنا بدنا نربح وبدنا نجيب الثاني والثالث، لانه خلص بالنهايه حطينا كلنا براسنا انه نحن بدنا ننزل نربح على النجمه.
0: خليني احكي، نبلش نحكي شوي عن الموسم اللي جاي وخلال الفتره الحاليه. طبعا رحيل النجم الفريق محمد حبوس قد تكون ضربة قوية، يعني بعد ما شفنا الأنصار مستوي من بعد رحيل محمد حبوس، ولكن يتوقع أنه يصير في شوية ثغرة، أو ما بدي أقول ثغرة، يمكن ينعكس بنوعا ما سلبي ببعض المباريات. أنت بنظرك قدي ممكن هالشي يكون صح؟
1: هلا أول شيء بدي أتمنى له الخير والله يوفقه مع فريقه الجديد، بس بالنهاية بقول لك نحن أنصار فريق مش لاعب.
0: نعم.
1: وبالنهاية أنت بس تلعب بنادي الأنصار ما بعمره النادي بيوقف على عيب مين ما كان، فالحبوس فلت أنا فالأحمد أي حدا يفل، أنت عم تلعب ضد نادي الأنصار، النادي بيضل عنده شخصيته. ومثل ما شفت أنت كمان هديك السنة في خليل بدر إجا بنص الموسم عمل شغل، يعني في وهلأ عم بقوله جاي أجانب وهيك، بالنهاية بقول لك هو كتير لعيب الله يوفقه فريقه، بس بالنهاية نحن الأنصار ما بنوقف على عيب.
0: مين هن الأجانب اللي جايين؟
1: عم يحكوا انه في حدا تونسي بعتقد جاي ومدافع،
0: ولا وهشام والمدافع
1: حاج مالك ورفيق باقيين
0: خلص على على الاكيد. وحسب ما بعرف هلا المشكله بالتخبط الاداري شوي اللي عم بيعيشه الاتحاد، ما معروف اذا 7 اجانب 5 منهم بيشاركوا بالمباراه ولا حيكونوا بس 5 اجانب، شويه تعميم الاتحاد عم بتكون بحالة ضياع، بس انه في اندية عم بتطالب يكون في 7 اجانب 5 على ارض بيشاركوا، بيقدروا يشاركوا بالمباراة مسجلين سواء على ارض الملعب ولا برا، وفي اندية عم بتقلك لا 5 اجانب بس. فما بعرف هذا بالنهاية القرار الاتحاد لما يبتوا بيعلن عنه اكيد، بس انت شو بتفضل؟ يعني اليوم عم نحكي حتى موضوع 5 اجانب كدوري لبناني برايك فير للاعب اللبناني؟
1: انا بالنسبه لي هيك ظلم كتير اللاعب اللبناني، يعني احنا بنقول على طول احنا بدنا نطور شيء للمنتخب، بهالحاله انت اذا بتحط 5 اجانب وعندك حارس مرمى هو 6 وفي عندك لاعب بده يمرق تقريبا 24 ماتش من اصل 30 بالموسم، هيدا فوق 2005، يعني بضل عندك 3 لعيبه لبنانيه عم يلعب،
0: ما بعرف كمان الفلسطيني اذا
1: فلسطيني اجنبي
0: اجنبي
1: يعني
0: أجنبي.
1: بصير عندك انت بكل فريق عم يلعب 3 لبنانيه بس،
0: 3 لبنانيه،
1: فكيف بده يتطور المنتخب؟ يعني هيدا قرار يعني كثير بشع على اللاعب اللبناني.
0: صحيح. علي تنش كمان اليوم حكيت عن أهمية اللعب بنادي الأنصار وبيحمل تاريخ وغيرها من الأمور، الضغط بنادي الأنصار بيكون هيك له أقوى أو أكبر من باقي الفرق؟
1: هلا أكيد أنت بس تلعب بالأنصار ونجمي كمان هو الفرق غير ضغطهم غير، لأنه أكبر جمهورين بلبنان أكيد، يعني بس تتعادل بماتش ودي بيكون مسابقاتك عم تحضر ماتش ودي بقوموا عليك العالم لا لازم تربح، فأكيد انت بنادي الأنصار على طول عم تلعب تحت ضغط ومطالب.
0: طب هيك انا بدي حركش شوي معود عليها، بتخاف يجي يوم وجمهور الأنصار يقول ما بقبضنا على 12؟
1: هلا انا بالنسبة لي طول ما انا عم بعطي انا مكفي، وبس حس حالي شوي بلش اقصر انا لحالي بوقف كرمال ما اسمع هالشي من العالم.
0: وانا بدي اقول لك اياها، يعني هلا بقول لك اياها وبوجهك وبقفاك بقولها وكله بقولها، انه اليوم علي تنش انت بنظري من افضل لاعبي خط الوسط بلبنان، وتحديدا بعد ما شفنا في تراجع بهول المراكز، يعني بخط الوسط بتلاقي فرق كتير في فجوه، يعني بس كرات عاليه من الدفاع، بعدها كره القدم اللي كانوا يلعبوها الانجليز من زمان دفاع بشتت هجمه مرتده وهول من الامور، لا بالانصار عم نشوف عن جد في لعب هول المثلثات، يعني انت بتعرف اكثر مني بهول المصطلحات كره القدم، مثلثات وانتويات، التفاهم اللي موجود بين ثلاثي او الرباعي اوقات، او حتى كيف المدافع بقرب المهاجم، الحاج مالك ممكن يرجع تسلموا بعض، فعن جد أداء مميز عم بيكون. اليوم جمهور الأنصار دايما بطالب بالفوز، وهيدا الشيء قديش بيكون هيك، ما بدي أقول بحط عليك مسؤولية أكبر، بس بنفس الوقت اليوم أنه أنت كل تفكيرك أنه جمهور أنصار جمهور أنصار جمهور أنصار.
1: يعني أنا قلت لك أنت أول ما تلبس قميص هيدا النادي انت مطالب على طول بكل البطولات اللي بتشارك فيها، انت مطالب لتحقق هول البطولات اللي عم تشارك فيها، اكيد يعني نحن نعمل كل شيء علينا كرمال نبسط هالجمهور، وبالنهايه اوقات ممكن اللاعب او الفريق ما يكون بيومه لازم الجمهور يكون حده، للأسف في بعض الجمهور بلبنان مش هيك يعني. انت اذا بتشوف بس يلعبوا فوتبول برا فريق بيكون خسران او شيء بجمهور بيزقف له، لا نحن هون على الربح بحطوا
0: العقليه،
1: على الخساره بينزلوا كنزول، بس مش اكثريتهم.
0: طب في عتب على جمهور الانصار انه اليوم تقريبا ب70، ما بدي اقول نسبه لحتى ما الا يعني ما اخذ عين هيك انا او دراسه، بس أكترية المباريات ما عم بيكون موجود، يعني بيكون موجود يمكن إذا ضد النجمة أو مباراة فاصلة أو مباراة فهيدا في عتب أنتو كلاعبين من هيدا الأمر.
1: هلا لك نحن يمكن قلنا قبل وأحمد قال أنه أنتو عم تطلبونا نربح نحن عم نربح وعم نعمل كل شيء كرمالكم، بس أنتو عم تكونوا قلال يعني يعطيهم عافية اللي عم يجوا، بس مثل ما قلت أنت نسبة أقل من قبل يعني. أنا صار لي 50 بالأنصار كنت شوف جمهور بعد أكبر، سنة عن سنة عم بتخاف، يمكن لوضع البلد الاقتصادي ظروف المعيشية مش الكل قادر يعني بعرف هالشي، بس انه بالنهاية انت كجمهور انصار ما فيك مثلا بس ماتش نجمة او عهد او جوية او مين ما كان مثلا، وكمان ما يكون فول كله المدرج
0: صح
1: ومتوش الغير بيجي 20-30 حدا اكتر 100 حسب فالفريق محتاجك كل المتوشي بالدور يعني كل المتوشي مثل بعضها يعني خصوصا هلا بلبنان كل فريق صار معه 5 اجانب، يعني قد ما يكون معه لبنانية ما حيأثروا انه 3 اللي حيلعبوا، يعني اذا كل فريق معه 5 اجانب مناح ممكن يعرق لك.
0: اكيد لكل اللي انضموا لنا، نحن معنا ضيفنا اليوم علي طناش السيسي نجم نادي الانصار ومنتخب لبنان. علي بتخاف من يوم الاعتزال؟
1: لك مش قصة خاف، بس انه انت بالنهاية ما حتاخذ عمرك وعمر غيرك بهاللعبه، يعني انا منه علي بس حس حالي بطلت قادر اكيد دغري بدي اعتزل، لانه في غيرك له دور، مثل ما انت اخذت دورك في غيرك بده يجي يلعب بتضل بقلبك انه انت كنت عم تعمل، يعني نحن هيدا مثل شغلك وشي بتحبه، يعني شيء كتير حلو بالنسبه لك بدك توقفه هيك فجاه دغري بشعة شوي، بس بالنهاية انه اي حدا اخر شيء بالنهاية بده يعتزل،
0: هيدي الحياة. باخر سنوات هيك في امر لافت ومرقت فترة على السوشيال ميديا انه صارت انتقالات اللاعبين من النجمة على الانصار تحديدا، يعني ما بعرف هون اذا في مشكلة عم بتكون ولا هيدا شيء طبيعي، بس انه قد ايه هيك فيها زكزكات بتكون انه انت اليوم لاعب نجمة وبنفس الوقت رحت على الأنصار، وهلا كمان مثل ما قلت بدر وغيره من اللاعبين انتقلوا من هون لهون، انت برأيك هذا شيء طبيعي عم بيكون ولا في مشكلة بإدارات النجم اللي عم بتكون انه عم يتخلوا عن نجوم بالفريق؟
1: هلا انا ما في احكم على الإدارات اللي اجت ولا اللي هلا، لانه انا من قبل كنت بوقتها صار يعني ما كان في احترام، يعني انا لعبت بالنجم سنة كاملة تعورت ما بطل حدا سأل عني، جيت بدي جدد عقلي بقول لي انطر، نطرني شهر انا يعني بالنهاية نطرت، لقيت الاحترافية بالانصار اجاني كونترا قعدوا معي كل شيء، يعني قبل كانت كيف بدي اقول لك كانت الادارة عم اقول لك على ايامي ما كانت منيحة، ما بعرف ايام اللي غيري اجوا هلا ما بعرف اذا ادارتهم هيك ولا غير، فبالنسبة لي انا ايامي فلت من ورا، يعني مش فلت من نجم الانصار كرمال الزكزكات او هيك شيء، انا بالنهايه لعب فوتبول بدي اخذ حقي، انصار اعطاني حقي وزياده، النجم محترموني.
0: يعني كان عندي سؤال هل ممكن بعدين تعود للنجمه، فما بعرف بعتقد تغيرت الادارات والعقليه،
1: فممكن
0: بالنهايه اليوم واحد بده يعيش عنده عائله وظروف البلد،
1: انت بالنهايه لعيب بروفيشنال يعني بالنهايه، وخصوصي هلا مثل ما انت قلت اللي بتشوف انت مشروع النادي اللي بقدرك اكثر اللي لك ادوار اكثر تلعب معه، فأنا هلأ بالنهاية بالأنصار مبسوط ومرتاح، ويعني يعطيه العافية الأستاذ نبيل بدر ما عم بقصر بولا شيء مع أي لعيب من اللي كان، فبقى بالأنصار.
0: طيب علي في مشكلة أساسية بتعاني منها أنت وكل لعيبة كرة القدم، وأنا بعتبرها هيدي ظلم بحق اللاعب اللبناني، اللي هي مشكلة الملاعب. اليوم ما في ملعب عشب طبيعي الواحد يلعب فيه، طبعا بترابلس يمكن أفضل شيء من الموجودين بالعشب الطبيعي حاليا هو ترابلس، بس كمان ما فيك دايما تلعب كل الأسبوع فوق، لو اعتمدت ملعبك بنعرف أنه أكترية لعيبة الأنصار هن موجودين داخل العاصمة بيروت. اليوم هيك يعني شو شعور اللاعب أنه ما في محل يلعب، يعني اليوم مثلا الإعلامي إذا راح على مكتب وما في إنترنت ما في كمبيوتر يشتغل عم بجيب هو غراده معه مثلا، بحس أنه ما في احترام لإله من المؤسسة، وبنفس الوقت اللاعب يمكن ما بحس في احترام من البلديات من الوزارة من الاتحاد.
1: هذه أكبر مشكلة بلبنان من زمان من أولى ونرجع من أولى، إنه بيحكوا وقت مثلا عقود اللعيبة عالية لك ما عم يظهر منيح، طب ما نحن ما عم نلعب عم نلعب منيحة. يعني نحن مثل ما قلت أنت طرابلس، طب أنت كل الجمعة نحن متمرع ملعب الأنصار هو حشيش اصطناعي، روح العب هونيك بلش الوجع، أنت من تنقل من هالملعب لهالملعب، فيش ولا فريق عنده ملعب. أو مثلا انبسطنا نحن فتحوا المدينة لعبنا عليها 3-4 متوشة،
0: شتت خلص
1: يعطيك العافية ما عادش لعبنا، منقول لهم نحن يعني ما طالبين شيء إلا من بلديات أم كان اتحاد أو أي حدا، يعني بعتقد أن الاتحاد عم يسعى لهالشيء بس بسمع حكي بلديات أو شيء بس يأمنونا ملاعب، يعني بالنهاية بقولك للمنتخب ما عم يتطور، ما نحن طول ما عم نلعب حشيش اصطناعي نطلع لبرا تلعب غير لعبة مختلفة كليا.
0: صح،
1: يعني آخر مرة من المنتخب خسرنا من اليمن، قاموا إنه يي من اليمن خسرته، تم اليمن كل لعيبتهم محترفين بدوريات العراقية ولا غير دوريات كله بيلعبوا حشيش طبيعي، تم أنت هون بس حشيش اصطناعي بس تطلع لبرا طابي غير، مش بديش أقول لك غير ملاعب طابي غير برا، برا اللعبة أسرع ريتم أعلى، فأنت طول ما عم تلعب بريتم بطيء هون بلبنان أكيد بدك تطلع تتبهدل برا.
0: صحيح، حتى في مشكلة إنه اليوم بتحكي مع البلديات بقولك هذه مسؤولية الاتحاد لازم يحكينا، بتحكي الاتحاد بقول الأندية لازم تنسق مع البلديات، بتحكي مع يعني عم ببرموك بنفس المحل ما عم تعرف مين المسؤول مين المسؤول عنا، يعني حتى بلدية جوني بمحلات معينة بتقلك أنا ما بدي هالفريق يلعب، بترجع مرتي جاي بتخليه يلعب، بترجع بتكلي القصة بحالة ضياع وعايشين هيدا الفوضى اللي عايشين فيها. قبل ما اروح على البريك هيك عندي سؤالين بعد سريعين، تركت الفوتسال ورحت على الفوتبول، برايك قرار صحيح كان؟ خصوصا انه نحن اذا بنطلع هلا على الفوتسال تقريبا ميتة، ما بقى في فوتسال، اذا بنقارنها بوقت ايامكم كنا نروح كأس آسيا مرتاحين يعني نوعا ما نتسلى مثل ما بيقولوا ببعض المنتخبات، اليوم بتقول الحمد لله فليت من الفوتسال؟
1: هلا ليك انا اول ما مضيت فوتسال بدي كذب عليك، انا كان جايين عقد من النجمة عمر 18 سنة، صح لي وظيفة بالبنك وامضي معهم وكل شيء، لعبتها اول شيء كرمال وظيفة، كانت اللعبة بعدها عالية وماشية ومثل ما قلت عملنا ثالث بالبنك على آسيا، غرب آسيا ايامي بالمنتخب رحنينا 3 مرات، روعة آسيا اول فرق بآسيا، يعني كان بيجوا بالدور ايران يابان تايلند لبنان، هلا لبنان ما عم يتأهل على آسيا، يعني بعتقد بس فلت أنا فل أحمد فل كريم كذا حدا مات اللعبة، بس أنا بتجي قراري لقلي الشخصي، أنا بالنسبة لي كنت إنه 10 جولر هي لعبتي يعني
0: المفضلة.
1: وأول ما صارت قصة البنوك إنه إجوا البنك قرروا بدهم يسحبوا دغري رحت، يعني صح لي كذا عروض فوتسال، إجينا عرض من فرنسا ما رحت، قلت بدي روح على الفوتبول، وشغل صغيرة كرمال كان يضلوا يقولوا هن إنه لعبة الفوتسال ما بينجحوا على 10 جولر.
0: صح،
1: فأنا برأيي هلأ أنت إذا بتشوف مثلا أنا وأحمد بالنص هو اللي نلعب فوتسال أحسن 2 بلبنان برأي العالم مش برأيي أنا، مقيم حالي لما تشوف هيك بدي فرجين أنه الفوتسال بالنسبة لإلي ساعدتني كتير قد ما بدك لتتطور على 10 جولار، غير قصة مهاريا تكتيكيا
0: حتى اللياقة الفوتسال بدها لياقة أعلى بحس من العشرة، يعني 10 جولر ممكن يمرق دقيقة ما تستلم الطابة تريح فيها 100% الفوتسال ما بتقدر.
1: ايه بس عم قلك انت بس تلعب، يعني بتشوف برا نيمار أو كل هولي هلا بإسبانيا اللعيب الولد لعمر 10 سنين بيضل عم يلعب فوتسال ليطلع يرجع يلعب 10 جولر، فعلميا وبالعالم أي لعيب 10 جولر بده يبلش يلعب فوتسال لا يوصل يرجع للفوتبول.
0: يعني جربت فوتسال، جربت فوتبول 10 جولار، لا في كتير لعيبة راحوا على الشاطئية، معقول؟
1: لا لا لا مالي لا خلص بزيادة
0: حلوة حلوة تسلاية
1: تسلاية بلعب أنا الفادي بس إنه شارك ألعب بدوري أو روح منتخب لا.
0: طيب علي خليني قبل ما أنتقل لملف المنتخب أخذ بريك بحلقة عقرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب، كلنها جمعة الساعة 4، وضيف اليوم نجم منتخب لبنان ونادي الأنصار على 12. بريك ومنرجع عقرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان. عودة لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة جبل لبنان برنامج على أرض الملعب معي أنا عبد الناصر حرب كل نهار جمعة الساعة 4 إذاعة جبل لبنان بس وهالمرة أكيد هالأسبوع ضيفة علي تناش أسيسي نجم نادي الأنصار ومنتخب لبنان. علي حكينا بكتير أمور قبل البريك حكينا أكثر شيء عن الأنصار وحتى تطرقنا للنجمة وحكينا كمان فوتسال. خليني انتقل لملف المنتخب اللبناني وخصوصا انه ملف وموضوع المنتخب اللبناني بهم كتير الشعب كله. يعني لما نحكي منتخب لبنان يعني ما بقى في انصار ونجمة وغيرها من الفرق. اليوم حكيت عن موضوع مباراة اليمن هيك بشكل سريع، ولكن هل برأيك في مشكلة اليوم بمنتخب لبنان حتى مع المدرب الجديد؟ بس ما بدنا نظلمه بالنهاية، يعني اجا لعب مباراة او مباراتين بس، ولكن برأيك في مشكلة أساسية عم بتكون بموضوع المنتخب؟ وقبل خسرنا مع السودان بكأس العرب والسودان على ما أظن كان كمان عم تلعب ناقص لاعب لفترة طويلة، وين المشكلة؟
3: يعني أكبر مشكلة قلت لك يا قبل حكينا عنها الملاعب. لما أنت تلعب هون تتمرن حشيش اصطناعي وتلعب كل الدوري حشيش اصطناعي، وحتى يعني ملعب جونيا مش مثل الملاعب اللي برا صغير، وتروح تنتقل قد ما كانت نحن منروح مثلا قبل 8 ايام 10 ايام نعمل معسكر قد ما تعمل
2: طب بس ما حتى السودان بمرحلة ما المنتخب السوداني ما عندهم دوري
3: 100% بس ما عندهم ملاعب بس هيدا ما عندهم بس كل لعبتهم محترفة يعني كل لعبتهم قلت لك اياها اليمن كل لعبتهم محترفين نحن يمكن في 5 أو 6 محترفين بيجوا معنا منهم بيلعبوا منهم لا منهم قد الكنزة المنتخب منهم لا بس بالنهاية انت لما يكون عندك الأكترية من لبنان وفيش ملاعب عندك لتطلع برا هيدا يعني مشكلة كتير كبيرة هيدا يمكن بعتقد انا بالنسبة لإلي هيدا هو الفرق.
2: طيب بينحكى بالكواليس انه في شخص هو بيحدد تشكيلة المنتخب بيتدخل بتشكيلة المنتخب، هلا شيء مزبوط سامع فيها الخبرية عندك فكرة؟ المدرب هو دايما
3: انا اقول لك اجا كوتش مجيد مثل ما قلت ما فينا نظلمه او نحكي عليه،
2: لا حتى بعد. قبل عم بحكي انه في تدخلات بتصير انه بدنا لاعب فلان وهيدا الفلان ممنوع يلعب وهيدا منجيبه وهيدا منحطه،
3: والله هيك ما بتدخل بروح بقعد بقوتي انا واثنين ثلاثة رفقاتنا بنلعب مع بعض وبنزل بتمرن بعمل علي وهي هي.
2: طيب بتفضل ما عم نحكي الكوتش مجيد بنحترمه وكل شيء، ولكن انت اليوم كلاعب بتفضل المدرب الوطني حتى مع النادي بتفضل المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ عم بحكي كدوري لبناني ومستوى.
3: هلا لك أنا بالنسبة لإلي بلبنان كعقلية لعيبة لبنانية إذا مدرب اللبناني ما عنده شخصية ما عنده وهرة أو شيء لاعب لبناني بيركب على يعني حتى على الأجنبي، الأجنبي بيجي غير من برا بيجي صارم وهيك، بس هيك مثل ما عم تشوف أنت الكوتش سامي معنا نوجه له تحية لكوتش دراغان فال أدى عليه وعمل، إجا كوتش سامي استلم ضلوا الفريق نفس الشيء انه كوتش سامي عامل نظام مسيطر عامل كل شيء بيعرف ايمتى مثلا كلاعب لبناني حافظ العقليه ايمتى يرخي ايمتى يشد هيك وخصوصي هلا شفنا كذا مدرب لبناني عم ينجحوا مثلا في عندك
2: في باسم مرمر كمان قطع
3: كابتن باسم مرمر
2: يوسف الجوهري
3: كوتش جوهري في كابتن جمال الحاج صح. انا بالنسبه لي يعني هيديك السنة بس كان مع العهد وهالسنة أولها أصعب ماتش كنت ألعب ضد العهد لأنه تكتيكياً كانوا أكتر شيء عزبونا في كوتش حسين طحان وكوتش سعيد اسكندر ما بدنا ننسى حدا يعني هولي بدي لك مثل بفرق أقل يمكن ميزانيات وعملوا شغل يمكن تعادلوا معنا مع
2: حتى مالك حسون مع المبرة بأصعب
3: 100% كابتن مالك صار له كذا سنة كمان عم يعمل هول أمور وهلا راح سلم طرابلس أنا بحس إنه بيعملهم فريق منيح لطرابلس بس عم أقول لك لازم بقى المدرب اللبناني ياخد شوي فرصة تشوفه إذا بينجح إذا لا
2: يعني مهمة تعطيه فرصة يعني حتى
3: يعني هلأ نحن شفنا أكترية الدوري اللبناني بطل فيه يعني مثلا أنصار كان هلأ كوتش سامي مدرب لبناني شوي هيديك السنة كان كابتن جوهري إجا كابتن فادي الكاخي عم تقول كابتن مالك مبرا سعيد ساحل
2: حتى احمد عطوي مرقت فتره كمان.
3: هلا كابتن احمد عطوي راح مع الشباب العماني راح مساعد مع مدرب هولندي يعني.
2: في بلال حاجه بتذكر بعتقد يمكن هلا صار هلا مع التضامن
3: يعني حلو تشوف انت هول المدربين اللبنانيين لانه ولا مره اخذين يعني كل مره كانوا يكونوا والله مساعد او شيء اعطيهم فرصه. وهيديك السنه شفنا كذا مدرب وطلع منهم وعملوا شغل منيح يعني لازم المدرب اللبناني ياخذ فرصه.
2: صح وهيدي نفس الشيء عم بتصير بموضوع المنتخب مرقت فتره تصير انه دائما بيجيبوا اللاعب اللبناني اللي عم يلعب برا بيخلوه يشارك على حساب اللاعب اللي عم يلعب بالدوري اللبناني. عم بحكي بس بموضوع لبنان مش بغير دول المغرب او تونس نقارن حالنا بس انه عم بحكي انه اليوم لاعب لبناني بيكون كل الموسم عم يلعب ويقدم ويتعب وكل شيء بتجيب لاعب خالص بس هيك لانه بيلعب بدوري درجه رابعه مثلا بامريكا او باي دوله بتلعبه وما بيعمل لك شيء بس بالنهايه بتقول انه انا عم بعمل وساوي وجيب من برا. وهيدي مشكله ما عندنا ثقه ببعض نحن اللبنانيه ولما نوثق بشخص بطعمينا الضرب. يعني اليوم انا اللي بقدر افهمه منك كمان انه اللاعب اللبناني مظلوم مشان هيك ما عم يقدر يقدم مع المنتخب اللبناني.
3: عم اقول لك انا برجع بقول لك يعني على طول شو ما تقول لي انتبه حسنوا كثير بالمنتخب من تجهيزات لمعسكرات لاحترافيه لكل شيء بس بالنهايه انت الاساس ما عندك اياه يعني البيزك اهم شيء يكون عندك ملعب. ما عندك
2: صح
3: يعني قد ما تطور انتبه. وانا بعرف انه ولا لاعب لبناني بقصر بس يروح لهونيك مثل ما قلت انت قال بيجيبوا لاعب من برا بيلعب يمكن حساب اللبناني بالنهايه هيدي نظريتهم
2: هذا قرار مدرب
3: أو
2: قرار الاتحاد
3: هو اللي بيقرر المدرب شو بده يعمل. فبالنهاية نحن بنعمل اللي علينا وهي
2: أي الضغط أكبر لما تلعب بمنتخب لبنان أو بكنزة الأنصار ضغط الجمهور أي أكبر برأيك حيكون؟
3: هلأ بالنهاية أنت عم تلعب بلبنان قلت لك يا قبل شوي أنه يعني ما في كتير ثقافة من الجمهور يعني ممكن أنت ماتش تكون منيح ماتش لا ما فيك انت على طول ضلك بالتوب او قد بينزل الماتش مثلا ما بيكون بيومك
2: يعني اليوم بالنهايه كره القدم او اي رياضه ربح وخساره او ممكن تتاخر
3: بس انا قلت لك يا مثلا هون بلبنان بالربح بحطوك فوق بالخساره ببلشوا فيك.
2: طيب عندنا جيل حاليا من الموجودين قادر يقود منتخب لبنان بالمستقبل يعني اذا بدنا نحكي عن منتخبات الفئات العمريه في هيدي نوعية اللاعبين اللي قادرين نحلم انه اليوم المدرب منتخب لبنان مجيد قال هدفه كأس العالم 2030 بس اليوم اذا مش هيدا المونديال عم نحكي بالفئات العمرية الصغار ناشئين الشباب بتشوف في عنا هالمواهب اللي قادرة توصلنا لبعيد؟
3: لا في مواهب بس انت بدك تعرف كيف تستعملهم هالمواهب. مثلا هيديك السنة كان في قرار انه 2003 يلعب لاعب كل هالوقت. طب حاعطيك مثلا عنا نحن ابو صالح لعب وبرز كان منيح. طب هالسنة صارت 2005 يعني انت عم تقول خمس اجانب ولاعب 2005 وحارس في ثلاث لعيبة بده يلعبوا. طب هو ثلاث لعيبة عندك يعني مثلا
2: يعني ده الاحتمال انه
3: قد احتمال ابو صالح يلعب يعني لعب هيديك السنة كان منيح رجع نام ما بتزبط يعني. هلا انا هيديك اليوم كنت عم شوف في قطر منتخب الاولمبي لقطر شو عاملين مشاركينه بالدوري القطري الدرجة الثانية بيضلهم مع بعض بيتمرنوا مع بعض بيلعبوا دوري درجة الثانية ليتطوروا
2: صح
3: يعني بيصيروا عم يلعبوا دوري مع بعض ليضلهم مع بعض. أما أنت هون يمكن في مواهب بس ما بيلعبوا
2: يعني حتى المدرسة المنتخب القطري اللي ضلهم تقريبا يلعبوا مع بعض بلشوا صغار لا وقت كأس العالم بغض النظر انه بكأس العالم ما أدبوا بالنهاية اليوم في حدث اول مرة بيشاركوا فيه ولكن اخذوا كأس آسيا مرتين وصلوا على النهائي قدموا كتير اداء رائع. بس انت قلت من شوي شغلي خلينا نجرب خلينا نعطي فرصة خلينا يعني هيك ما عم نحقق نتائج اللي لازم خلينا نعطي حل تاني ندرس نعمل خطط بس لنشوف ان شاء الله بنتمنى هيدا الشيء. الوقت بلش يداهمنا فكرمال هيك حروح بشكل سريع على اخر الاسئله. ارتفع عدد المنتخبات وما رحنا لكأس العالم برايك 2030 حنكون موجودين
3: ان شاء الله
2: الا اذا صاروا 64 منتخب ساعتها ما بقى خلص يعني.
3: انا على طول يعني كنت ولا ما كنت بالمنتخب اول الدعم لإلهم والله يوفقهم وان شاء الله يعني اكيد حلم كل لاعب لبناني او يكون لاعب او ما يكون انه يتأهل لبنان على كأس العالم
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله
2: نتمنى هذا الشيء. هلأ بدي أسألك أسئلة سريعة حتكون والإجابات بدون تفكير. أصعب قرار اتخذته بمسيرتك؟
3: ما في
2: ولا أصعب قرار، كلهم
3: أنا اللي بقتنع فيه بمشي فيه، يعني
2: بتمشي فيه،
3: بكون يعني أنا حتى لو يمكن عالم شايفينه غلط أنا شايفه صح بمشي فيه.
2: في شخص ظلمك بكرة القدم؟
3: ما
2: حتقلي مين؟ ولا أول حرف من
3: ولا منسمي
2: ولا الألف. أوكي، في مدرب بتتمنى تشتغل معه؟ مع خلي كابتن سامي حبيب قلبنا وكل شيء، بس في مدرب أنت هيك اشتغلت معه أو حابب تشتغل معه؟ بعتقد جمال الحاج صح؟
3: 100% لأنه قلت لك حبيت طريقة كيف تكتيكيا كيف يلعب.
2: فكرت قبل بالاحتراف بلبنان وليش اليوم؟ إذا صح لك عرض هل ممكن تروح ولا لا؟
3: قال لك أنا صح لي كذا عرض بس ما رحت لأنه كرمال عائلتي وبيتون. أنا قلت لك قبل حتى بالأيام الفوتسال جاني بفرنسا ما رحت.
2: بعيدا عن الملاعب، هل مشكلة المال هي مشكلة أساسية عند لعب كرة القدم بلبنان؟
3: إيه
2: يعني عم بحكي رواتب معاشات
3: في في في كتير يعني بهيدي بتختلف يعني في مثل ما أنت قلت هلا 4-5 فرق بيعطوا كتير الباقيين ماشي. وصار في لعيب مثلا اي مطل في مثلا اي بيرجع بيه صار اي دي يعني شوف لوين لعيب بياخد كتير فرق بدهاش تدفع بتعطيه اللي تحت ففي ظلم
2: بالفجوة كبيرة. طيب فكرت بعد الاعتزال شو حتعمل؟ مدرب ولا حتكفي بالفوتبول ولا في شيء عمل خاص؟
3: هلا في عمل خاص انا ان شاء الله بدي افتح انا وكابتن حسن معتوق.
2: حلو.
3: وغير هيك اوريدي صرت عامل الليفل سي واليوس وبي بالفوتبول بعد عنا الاي بس على هلا خلص بركز على الفوتبول لبعدين بشوف اذا بكفي.
2: ان شاء الله موفق اكيد كابتن حسن معتوق، بركي بيكون لنا لقاء قريب معه. الشيء اللي ما بيعرفوه العالم عن علي طناش الانسان مش لاعب كره القدم، يعني
3: متواضع قد ما بدك.
2: هلا هيدا شيء طبيعي، بتخاف من شيء؟ في شيء بخوفك؟
3: ايه بسعينات
2: عن جد؟ مثلي انا فكرت حالي انا الغلط.
3: لا كتير هيدا اول يعني شوي انكسرت الفوبيا بس مضيت انصار في
2: ملعب
3: بالملعب كله ايه. بسعينات
2: حتى مسؤول التجهيزات اظن
3: خليل. لا حكيم الفريق خليل بضل يربك اخشي هلا انا يا خليل خلص زعبون صار اللعيب يكون قاعد مثلا يحملوه يلحقوني فيها اهرب
2: أبعدك لهلأ عادي؟
3: هلأ مش مثل قبل بس إيه أكيد بعدني بخاف.
2: منيح طمنتني، أنا فكرت أنه أنا الغلط. أنا
3: لا لا
2: يعني
3: أنا
2: إذا بشوفها بعيدة عني
3: لا أنا هلأ مثلاً عادي بس أنه فوبيا من زمان وصرت أحلم بهالأمور صرت خلص يعني خلص فوبيا عندي. هلأ بجرب يقولي تعال أرى ما بدي أرى بوقف حدا وقال لي بس ما بدي أرى مستحيل.
2: حلوة هالفوبيا. الأنصار بكلمة شو بيعني لك؟
3: تاريخ.
2: أقرب لاعب لألك؟
3: أحمد.
2: ما بعرف هذا إذا هيك عندك جواب لإله بس في حلم بعد ما تحقق أو حابب تحققه بحياتك؟
3: لا ما راح أحكي على الصعيد الشخصي عم بحكيك كنادي الأنصار يعني نحلم نجيب كأس آسيا.
2: بدي منك رسالة أخيرة لجمهور نادي الأنصار.
3: يعني أول شيء بدهم يعطيهم العافية على هديك السنة اللي قدموها وهالسنة يكونوا بأعداد زيادة بكتير لأنه كمان هالسنة دور صعب وأنت صرت يعني سنتين ورا بعض بطل فهالسنة كمان تحافظ عليه للمرة الثالثة والأنصار بعده فريق قوي ومنافس كونوا معنا ويعني ما منزعلهم.
2: علي طناش أسيسي ما بعرف إذا عندك شيء حابب تحكي عنه أو شيء قبل ما أختم؟
3: لا خلص
2: هولي هني
3: كفاية
2: هولي هني. يلا اللي كان أنا بدي أتشكرك علي أهلا وسهلا فيك مرحب فيك دايما بإذاعة جبل لبنان. بدي أقول مبروك عن جديد لنادي الأنصار على إحرازه لقب بطولة لبنان للموسم الماضي. أكيد الأندية بلشت ترجع وتتمرن تواليا، البعض كمان غادر مثل جوية لمعسكر بتونس والبعض الآخر عم يتحضر داخل لبنان. انتقالات كتيرة عم بتصير بالدوري اللبناني لكرة القدم. نحن إن شاء الله بالحلقات المقبلة رح نضوي أكثر على رياضة الفوتبول بلبنان لأنه عن جد بيستاهلوا اللاعبين اللبنانيين يكونوا موجودين دائما بعد الأداء اللي عم بيقدموه عم يتحدوا الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية. الاجتماعية والأمنية وغيرها من الظروف اللي صارت خلال السنوات وبعدها لا تزال. برنامج على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي مع أنا عبد الناصر حرب، كل نهار جمعة الساعة 4 بعد الظهر، وضيفي كان بهالحلقة علي طناش أسيسي نجم منتخب لبنان والأنصار. أنا برجع بلتقى معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت من هلأ لوقتها. إلى اللقاء. على أرض الملعب معي عبد الناصر حرب على جبل لبنان.

أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شرهوب. تحية لكل حدا بالسيارة عم يسمعنا وتحديدا جورج واكد يلي دايما عم يسمعنا من وين ما كان، وتحية لعائلته وليد تواكد يلي هي كمان كانت زميلة عزيزة معنا بالجامعة وكانت عم بتشارك معنا بالحديث مع مريد جو مطع. بداية هالحلقة من هيدا العمل الإنساني يلي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون، نظمت المديرية العامة برئاسة الجمهورية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رئيس الجمهورية وعدد من موظفي رئاسة الجمهورية والعاملين فيها. وأشرف على الحملة رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي والأمين العام للصليب الأحمر الأستاذ جورج كتاني وعدد من المعاونين. وتحدث الدكتور الزغبي عن الحملة وأكد بأنه كما تعرفون أن الدم هو الحياة، وفخامة الرئيس أحب اليوم أنه يطلق حملة التبرع بالدم من هون من القصر الجمهوري لحتى يقول بأنه هذه ثقافة الحياة والمحبة والانفتاح على الجميع يلي بتتمثل بتوزيع الدم إلى كل اللبنانيين، وهذا هو الهدف الأساسي للصليب الأحمر اللبناني لاسيما بهيدي المرحلة يلي نحن بحاجة فيها إلى هيدا الأمر. وختم: إنه المثل الصالح اليوم يلي يعطى من القصر الجمهوري ومن قبل فخامة الرئيس بحسب الدكتور الزغبي وهو رئيس الصليب الأحمر اللبناني.

بخضم التوتر المتزايد بين كندا وأمريكا، لم تعد الخلافات بين البلدين تقتصر على التجارة والتعريفات الجمركية، بل امتدت إلى أسماء الأماكن أيضاً. فبالعاصمة الكندية أوتاوا بدأ مجلس المدينة بحث إمكانية تغيير اسم الشارع يلي بيحمل اسم الرئيس الأمريكي وسط مجموعة من المقترحات الطريفة، من بين شارع أوباما وشارع تاكو بحسب شبكة CNN. وبتصويت جرى بالإجماع اتخذ مجلس مدينة أوتاوا خطوة أولى نحو تغيير اسم شارع ترامب، وهو شارع سكني يقع بالعاصمة الكندية وبيحمل اسم الرئيس الأمريكي من نحو 25 سنة. ويعد الشارع واحد من بين العديد من الشوارع يلي بتحمل أسماء مرتبطة بمدينة نيويورك بالحي نفسه. ولكن وسط تصاعد التوتر التجاري بين كندا وأمريكا وتصريحات ترامب المتكررة تجاه كندا، يرى بعض أعضاء المجلس المحلي أن اسم الشارع الحالي أصبح مصدر إحراج، وأنهم لا يرغبون بإطلاق اسم ترامب على أي مكان بأوتاوا. وتزخر كندا بالعديد من الأماكن الأخرى يلي بتحمل اسم ترامب، بدءاً من البحيرات ومن بحيرة ترامب بشمال أونتاريو يلي اقترح بعض مستخدمي الإنترنت إعادة تسميتها وصولاً إلى جزر وجدول مائه. وبالعام 2021 طلب من الأسر 62 المقيمة بالشارع تحديد موقفها من تغيير اسمه، وصوتت 21 أسرة لصالح التغيير، فيما صوتت 21 أسرة ضده، بينما لم تطلع 20 أسرة بأصواتها. والسكان يلي عارضوا تغيير الاسم لم يكونوا بالضرورة من مؤيدي ترامب، إذ أن بعضهم لم يرغب ببساطة بتحمل تغيير هذه العناوين وما يترتب عليها من إجراءات. دائماً الخلافات السياسية اللي عم بتصير بين كندا وأمريكا ما عم توقف فقط على حدود التجارة وعلى حدود الإيرادات والصادرات وغيرها، ولكن أيضاً إلى الشوارع وحتى إلى هذا التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

0: وكمان لبنان عنده نصيب من أسماء الشوارع، ومن المعروف أنه بكل حقبة زمنية من تاريخ لبنان كانت تطلق أسماء على الشوارع بالعاصمة اللبنانية، بدءاً من مرحلة الانتداب الفرنسي حيث حصلت فرنسا على الحصة الأكبر، فتم تسمية شوارع بأسماء مفوضين ساميين عسكريين مثل جورو أول المندوبين السامين لدى إعلان دولة لبنان الكبير، وشارع ويغن، ومن ثم شارع غيرون، وهو كان قائد للجيش البريطاني بفلسطين خلال الحرب العالمية الأولى، وشارع فوش القائد الأعلى لقوات الحلفاء بفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى. بالإضافة إلى شارع كليمونسو الشهير نسبة إلى رئيس الوزراء الفرنسي الراحل، حيث يقطن الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط وصولاً إلى الشوارع شارل ديغول وكاترو وسبيرز وفيردان، نسبة إلى المعركة اللي خاض الجيشان الفرنسي والألماني عام 1916. وأخيراً شارع جاك شيراك الرئيس الفرنسي الراحل صديق الرئيس رفيق الحريري يلي حل مكان شارع المعرض، وبحقبة الرئيس المصري جمال عبد الناصر أطلق اسمه على الساحات وشوارع ببيروت والمناطق، وبدأت مرحلة تسمية الشوارع باسم حافظ الأسد، وأشهر رفع نصب على طريق المطار المدينة الرياضية قبل ما يتم تغيير الاسم إلى اسم زياد الرحباني. وبعد حرب تموز عام 2006 كان الحكومة اللبنانية عندها رغبة أساسية بتوجيه تحية لدولة قطر يلي ساهمت بإعادة الإعمار، فتم بشهر أيار 2010 تخصيص جادة بوسط بيروت بمنطقة باب إدريس باسم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تعبيراً عما يربط لبنان بدولة قطر وتقديراً لمد يد العون والدعم. وأيضاً في شوارع بأسماء تاريخية مثل الأمير فخر الدين والأمير بشير، وأسماء بحقبة متصرفية جبل لبنان اعتباراً من عام 1861 مثل داوود وإبراهيم ومدحت ورستم باشا. كما أيضاً في أسماء لشوارع باسم الأدباء ومشاهير أجانب مثل بيتهوفن، ليوناردو، لامارتين، فيكتور هوغو وغيرهم كتار يلي طبعوا بهيدا الاسم. وأيضاً بوسط بيروت وبساحة الشهداء في شوارع بتحمل أسماء شهداء أعدمهم جمال باشا عامي 1915 و1916، من الشيخ أحمد حسن طبارة الباشورة، الخوري يوسف الحايك، برميل، عبد الوهاب الإنجليزي السوديكو، محمود المحمصاني راس النبع، سعيد فاضل عقل الجميزي، الأخوين فيليب وفريد الخازن مستشفى الروم، عبد الكريم الخليل راس النبع، وآخر بالشياح. وأخيراً لفلسطين حصة من بعض الشوارع مثل بيت لحم، القدس، حيفا، وبيبقى طريق الشام من أشهر الطرق الدولية يلي بتربط بيروت بدمشق. بريك ونتابع 5 على 5 دائماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
4: خير شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
5: انطق ليه بدعك لسانك؟
4: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: من دودة أز صغيرة إلى خيوط الحرير، حرفة تقليدية عم بتعيدها مبادرة فردية إلى الواجهة لتعريف الجيل الجديد عليها. منتابع سوا هذا الروبورتاج يلي بفرجينا وبذكرنا بأبرز مراحل إنتاج الحرير من دود الأز وأبرز الحقائق عن هيدي الحرفة العريقة.
1: ليلى عم خدت حرير، هيدي الدودة هي أصل الحرير، هي دودة الأز.

كل العالم كانت تعمل منه مواسم ويشتغلوا عليه، مثل موسم العنب، موسم التين، موسم الزيتون، كانوا كتير عيال يشتغلوا ويمطروا هيدا الموسم، بس بطل عنا أيدي عاملة وسكروا عنا المعامل اللي بلبنان، صاروا يستوردوا من برا، لهيدا السبب توقف هيدا الإنتاج. بس أنا لأني بحبه وشفته كنت وأنا صغيرة وتعلقت فيه وحبيت أني أمشي بهيدا المشروع وقمت بهالتجربة، وهيدي هوايتي وبحبها كتير. بكونوا بيوض بعدين بصيروا ديدان، بصير بحط لهم ورق توت، هيدي الدودي هون عم تاكل، فترة حضانتهم 45 يوم، بعدين بتعمل شرنق بهالطريقة هيدي، هيدي الشرنق، بعدين الدودي اللي جواتها بتحول لزيز.

0: بهالطريقة هيدي بتسحى بخيط الحرير منه، هو كتير قاسي ما بينقطع، وكل شرنقة بتعمل 1200 متر خيط حرير. عندنا اللونين، هيدا اللون الأبيض هو اللون الأساسي، وهيدا اللون الأصفر مهجن تهجين. هلأ لو بصير لي بيعه أكيد ببيعه، بس هو ما في له سوق هيدا لأنه غالي، بس بستفيد منهم مثلاً لتلاميذ المدارس للمعارض، أنه ضلني أعرف الناس عنهم، أعرف أجيال.
1: دايما بخمسة على خمسة حنكون عم نتابع روبورتاجات من خمسة على خمسة عن شخصيات أثرت بالمجتمع اللبناني، وحتى عن قضايا وأحداث مهمة تعكس أهمية الجيل اللبناني الحالي والقديم أيضا بتأسيس هذا البلد وبإضافة هوية أساسية لهويته الأصلية. حنتابع بعد شوي أيضا روبورتاج عن شخص اسمه حسن ترحيني. حسن يلي بالرغم من الشلل يلي أصيب فيه عن عمر 18 سنة بسبب حادث انطلاقا من رصاصة انصاب فيها بظهره وانشل، هو عم بيكون عم بيسوق أتيفي. هيدا الأتيفي هو عم بيكون المعيل الأساسي لإله عن طريق خدمة توصيل البضائع.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: على متن دراجة نارية معدلة بأربع عجلات بيتنقل لحتى يوصل الطلبات رغم صعوبة الحركة والألم المزمن. نتعرف سوا على حسن ترحينه.
1: حد الشلل. أنا اسمي حسن ترحينه، عمري 32 سنة وبشتغل دليفري.

0: هلا انا امي اول شيء بتساعدنا بتنزلني من على دراج الباب، هذه واحد. بتساعدني لما اطلع المطسيك، بتشيل لي العربيه كذا. الاوردرات هلا انا بسنورهم من العالم وبحطهم ورا مثلا، وفي عالم هي بتفتح، متعودين الزباين علي بيفتحوا الصندوق وراي بحطوا فيه. يا حبيبي لك الاوردر تعولك جاهز، هي انا ناطرك تحت. في موقف حلو ما بنسى، ومن هون عن جد العالم بلش تعرفني منيح، هو رحت عند الزبونه عم قلها انه في هذا الاوردر لك، في مجال تنزل تاخذي الاوردر. قالت لي انه انت دليفري لازم تطلع. فهون انا قلت لها انه انا شاب مقعد ما في امشي. بعتت حدا اخذ مني الاوردر ورجعت حكتني وصورت معي وقوت لي شغله، وكل شيء كان كثير حلو من وقتها. العالم بتستغرب بس اجي على مطار دواليب، هي صعبه علي بس انه انا كوضعي لازم يكون معي اتبه، لان انا ما بقدر امشي. عند الوجع الاجرين بصف على اليمين، بس بضرب وجع اجري بدي اعمل له ستريتشنج لاجري، لانه على التعب وهيك فبصير في وجع اكثر. اي شاب كان مقعد مش مقعد ولا شيء، ليش بدك تيأس؟ ما في شيء. انا ولقيت شغل، انا مني احسن منه.
1: بريك ونتابع 5 على 5، ومنرجع منذكر بدور جبل لبنان ومساعدة كل شخص بحاجة، وحنرجع نذكركم بقصة الطفلة لياندرا يلي بحاجة ل 2.5 مليون دولار لتكون عم تزرع جان بجسمها بسبب مشاكل صحية عندها إياها. وفي حال كلنا ما ساعدنا لياندرا وتبرع لنا لو بدولار واحد، لياندرا للأسف يمكن تفقد حياتها. بريك ونتابع هيدي القصة.
2: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
3: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111122455 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: ليوندرا هالبنت يلي بتبلغ من العمر 5 أشهر شخصت بمرض ضمور العضلات الشوكي وبتحتاج بشكل طارئ وعاجل إلى علاج معين وهو علاج جيني يعطى مرة واحدة وبتبلغ كلفته 2.5 مليون دولار. منقدر كلنا نكون عم نساعد هيدي الطفلة لحتى تعيش وما ينحرموا أهلها منا بالتبرع على الرقم 71-891-342 هيدا الرقم من خلال وش فإذا 71-891-342 ومنسمع حاليا القصة من والدتها.
1: نتأكد أنه كل شيء رح يكون منيح.
2: ليوندرا هي طفلة عمرها 5 أشهر عم بتعاني من مرض نادر اسمه SMA. هالمرض بيخليها تنشل تدريجيا لتوصل بالآخر وللأسف لمرحلة الوفاة. كرمال لما توصل لهالمرحلة علاج ليوندرا هو حقه 2.5 مليون دولار. كل حدا فينا ممكن يساعد ليوندرا لو حتى بدولار واحد.
3: نحن إذا 2.5 مليون شخص شافوا الكاتب على ليوندرا وكل واحد تبرع بدولار مش صعب نجمع 2.5 مليون. أنا أول ما عرفت طلعت على الدي سي رفقة رحنا على مار شربل. هن المحل الوحيد اللي فيك هيك تطلع تفضفض عندهم ومن جوا مآمنة أنا أنه في شيء عجيبة رح تصير أو رح نقدر يأمن المبلغ بسرعة لأنه الوقت مش لصالحنا. يعني كل ما تأخرنا نحن كل ما الأشياء اللي عم تفقدها ما فيها ترجع تتخذها يعني بيبي بالنهاية وبحق لها تعيش مثلها مثل غير أولاد غير بلدين الإبري بيقدروا ياخدوها الأولاد بس يخلقوا يعني وبيكفوا حياتهم طبيعي. نحنا تقريبا من عمر 3 أشهر بلشنا نحس انه ما كتير تتحرك مثل غير اولاد بس كنا نقول انه يمكن بعدها صغيره بعد في وقت لحد ما قررت اخذها على النورولوج وشخصها الملادي بس كان بده يتاكد عملنا فحص جينيتيك وكان الشوك كتير كبير انه بلا عندها هيدي الملادي اللي اسمها SMA سباينال ماسكولار اتروفي. ساعدونا مشان ليوندرا تضل عايشه قادره تمشي قادره تحكي قادره تتحرك تقدر تاكل تقدر تحكي تعيش مثلها مثل غير اولاد يعني
1: بكره
2: هي طالوات. أنا ما أريد خسارة. بديناش اليوم أهل الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. ليوندرا اللي عم تعاني المرض نادر اسمه SMA واللي كنا أول ما فتح القضية اليوم بعدها بحاجة المساعدة. صحيح هو مبلغ كبير 2.5 مليون دولار لكن رسالتنا اليوم من الأهل الخير بالخليج.
1: الوضع ليوندرا علاجها موجود بس كلفته كتير غالي. صرنا قدرين نجمع 650,000 بس بعده المبلغ الباقي كتير كبير وأملنا بكرامهم بإنسانيتهم اللي معودين عليها كمان كتير كبير. بتمنى يحملوا قضية ليوندرا يعطوها فرصة للحياة يعني قد ما بيقدروا يساعدوا معودين على نخوتهم وعلى عطاهم وعلى إنسانيتهم وإن شاء الله مثل ما ساعدوا غير أولاد تكون ليوندرا حدا من هالأشخاص اللي بدهم يساعدوها. أولاد صغار تلاميذي أنا وحيد الله بيبكوني بيبقوا عاملين ستاندات تيساعدوا ليوندرا والكبار ما حدا عم يتحرك.
0: وكانت والدة ليوندرا توجهت أيضاً برسالة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون انطلاقاً من دوره كأب قبل ما يكون بموقع الرئاسة.
3: فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون السيدة الأولى نعمتهم، أنا أم الطفلة ليوندرا المصابة بضمور العضل الشوكي SMA تايب 1 واللي قصتها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من شهر لليوم.
0: بدي ارجع اذكركم انه فينا كلنا نكون واقفين حد وعم نتبرع على الرقم الاساسي عبر وش ماني على الرقم 71-891-342. ليوندرا بحاجه الى مبلغ 2.5 مليون دولار لحتى تكون عم تحط علاج هو علاج جيني يعطى مره واحده بس وكلفته مثل ما ذكرت 2.5 مليون دولار وكلنا بنقدر نوقف حدا نوقف لو بدولار واحد عبر وش ماني 71-891-342. التمثيل هو رسالة أساسية قبل ما يكون فن. بنسمع سوا رسالة الممثلة نغم بوشديد يلي وقفت من أول اللحظات إلى جانب هيدي الطفلة وأكدت أهمية المساعدة والوقوف إلى جنبها إلى جانب أهلها لحتى ما ننحرم جميعا من العمل للخير، ما ننحرم من بسمة ليوندرا، ويكون دايما عنا إيمان بأنه كل لبناني إن كان داخل هيدا البلد أو حتى خارجه قادر يوقف إلى جانب خيه إن كان مسيحي مسلم أو من أي طائفة بلبنان، لأنه الكل لبناني بالنهاية وكلنا بحاجة لحتى نوقف إلى جانب بعضنا. هيدي كانت رسالة الممثلة نغم بوشديد، وكلنا منقدر نتبرع فائزا على وشمني 71 891 342.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. إبريت

0: وين الشبيبة الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: بالرغم من كل التحديات يلي عم بتواجه لبنان، ما فينا إلا ما نرجع نذكر بكل شي عم بصير بالجنوب اللبناني من تفجيرات واعتداءات إسرائيلية. قصف مدفع إسرائيل استهدف بلدتي حداثة وحريص جنوب لبنان. وكانت اليونيفيل ذكرت أن الوضع بعد هش بجنوب لبنان رغم من انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه بالسابق. وسجلت اليونيفيل 1030 مقذوف بين 21 و27 آب بجنوب لبنان، وتداعيات الوضع تلقي بأزماتها على المدنيين. وأكدت اليونيفيل ضرورة التزام الأطراف بالقرار 1701 يلي هو أساسي لخفض التوتر واستعادة الاستقرار بين لبنان وإسرائيل. أيضاً تفجير كبير بكفر تبنيت بقضاء النبطية. وكانت ذكرت مصادر صحفية بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باستمرار تنفيذ ضربات دورية ومحدودة بلبنان وغزة. وكان في تفجير إسرائيلي ببلدة أرنون جنوب لبنان. أيضاً مصادر سياسية وصحفية ما يحكى عن تسوية بخصوص تلة علي الطاهر غير دقيق أبداً، وملف تلة علي الطاهر يقترب من نهايته حتى لو عسكرياً، وإذا قررت إسرائيل دخول علي الطاهر الحزب سوف يخوض المواجهة.

لبنان سوف يطلب خلال جلسة مجلس الأمن تجديد مهمة اليونيفيل التي تنتهي نهاية العام، ولبنان سوف يطلب تشكيل قوة دولية أممية بحال رفض مجلس الأمن التجديد لليونيفيل، لأن القوة الأممية يلي بيطلب من لبنان تشكيلها عند مهمة أساسية تنفيذ 17-01. مصدر لبناني مسؤول لإذاعة وتلفزيون عربي: لدينا ضمانة أمريكية بأن لبنان لن يكون ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران. مصدر لبناني أيضا: تم إرسال رسائل إلى حزب الله للتشاور ولكن ما في أي تجاوب منه. حزب الله يمكن أن يكون عنصر مساعد في المفاوضات التي تقودها الدولة ضمن الثوابت، ويمكن أيضاً أن يكون جزءاً من الحل إذا تكلم بلغة لبنانية تعالج المشكلة. ونعمل لإنهاء ذريعة السلاح ورفض الحزب يجعل منه مسؤول أمام اللبنانية وأمام بيئته، وفي قناعة دولية بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة ولا بسرعة. والحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف للواقع بهدف كسب الوقت، وفي تأخير بتحديد آلية التحقق ومن سوف يشارك فيها، وفي تضييع للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية.

0: من تابع 5 على 5 دائما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب، وبرجع بذكركم بقصة الطفل ليوندرا يلي بحاجة إلى مساعدة لتكون عم نأمن كلنا سوا مبلغ 2.5 مليون دولار. ليوندرا وأهلها حيكونوا ضيوفنا نهار الثلاثة بحلقة من 5 على 5. كلنا سوا لازم نكون عم نساعدهم بالتبرع على الرقم 71-891-342.
1: زواج حسينا
2: عضل الشوكة بيأدي إلى أنه
1: ليوندرا ملاكة جينا بعد 7 سنين من الزواج، حسينا شوي تأخر بالحركة على عمر 3 شهور، فقررنا ناخدها تشيك أب عند النورولوج.
0: والد ليوندرا يلي أكد مراراً بأنه مستعد يكون عم ببيع عضو من أعضاء جسمه لحتى يشوف بنته عم تكبر قدامه وما يكون عم يفقد روحها يلي عينه لحتى تكون موجودة معهم، بالرغم من بعد مرور 7 سنوات على زواجهم. وأيضاً في حملات إنسانية فردية واسعة بكل مناطق لبنان، إن كان بالمدارس وحتى تلاميذ يلي عم بيكونوا عم يعملوا مبادرات فردية عم بيبيعوا أكل جاتو وغيرها ليأمنوا هيدا المبلغ يلي هو 2.5 مليون دولار لمساعدة الطفل ليوندرا، وتم تأمين فقط نحو 650 ألف دولار.
3: كون زارو أنا مع مين؟ مع بيبي ليوندرا حبيبة قلبي. ليكو أهضمة ليوندرا، هالولد اللي شاغل السوشيال ميديا والتلفزيون والإذاعات والمجتمع، بس
0: وأيضا هيدي كانت رسالة الممثلة نغم أبو شديد يلي أكدت مرارا على أنه ليوندرا بحاجة إلى مساعدتنا جميعا، وكلنا سوا لازم نوقف حدا وحد أهلها ونتواصل عبر الوش ونبعت له دولار واحد على الرقم 71-891-342. اللبناني معروف دايماً بعطائه الخير لخيو اللبناني، لخيو اللبناني يلي دايماً بيرفع الراس فيه وعم بيكون موجود حده لحتى يقول له نحن حدك بالرغم من كل التحديات والصعاب والمشاكل، نحن حدك حتى ندافع عنك وعن حقوقك، وأيضاً نكون شريك إلى جانبك لتكون عم بتكفي حلمك، رسالتك، صورتك، والأهم نكون عم نحافظ على هذه الهوية اللبنانية يلي معروف فيها اللبناني من سنوات إلى غاية اليوم بالتعاضد والتضامن والوقوف إلى جانب الشخص الآخر بالرغم من انتمائه السياسي أو الطائفي أو المذهبي وحتى أي ولاء خارجي. دايماً كلنا سوا منوقف تحت العلم اللبناني ومنساعد خينا الإنساني.

0: بخبريتنا لليوم أنه عم يستلهم باحثون من البنية المجهرية لأجنحة الفراشات طريقة جديدة لإنتاج ألوان أكثر ثباتاً وفيها تكون أكثر تحكم، وربما تستخدم مستقبلاً بمستحضرات التجميل والأغذية والدهان، مع تقليل محتمل الاعتماد على بعض المواد الكيميائية والمعادن الداخلة بالأصباغ التقليدية. ويعتمد النهج الجديد على ما يعرف بالألوان البنيوية التي لا تنتج أساساً من امتصاص جزيئات الصبغة لا الموجية، ولكن من خلال تفاعل الضوء مع البنية المجهرية للمادة، ما يؤدي إلى انعكاسه وتشتته بأشكال وبإنتاج لألوان مختلفة. وربما يؤدي التعرض الطويل لأشعة الشمس والظروف البيئية إلى تحلل بعض المركبات المسؤولة عن الألوان، لأنه كل تركيبة من هيدي التركيبات بيجعل اللون يكون عم يبهت مع الوقت، كما بتحتوي بعض الأصباغ والملونات التجارية على مركبات تثير مخاوف صحية أو بيئية. بريك ونتابع 5 على 5 دائما عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب.
1: فيكن تسمعوا 5
0: ريكاردو شلهوب.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سالو سيت انكور مو
3: لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي موا بور كي جيكزيست.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعاء 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها.
7: شو ما قلت عنه قليل.
6: للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
8: يا قلبي.
9: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

هي الجنوب اللبناني غارة على دوحة كفر رمان أيضا. أما بالأحوال الجوية فلبناني بيتأثر غدا بمنخفض جوي متوسط وهو عم بيكون مترافق مع أمطار ورعد وبرق.

0: إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 معي ريكاردو شلهوب. تقدروا تكونوا عم تتابعوا كل حلقتنا مباشرة عبر يوتيوب جبل لبنان أو حتى إنستغرام جبل لبنان وريكاردو شلهوب، إضافة إلى أبليكيشن جبل لبنان يلي من خلالها فيكن تكونوا عم تتابعونا بالصوت والصورة عبر تلفزيون جبل لبنان أو بالصوت عبر إذاعة جبل لبنان، ولا تكونوا عم تقروا كل الأخبار وتتابعوها بمختلف اللغات، فيكن تكونوا عم بتنزلوا أبليكيشن جبل لبنان يلي فيها إنفو فري. إذن هيدي كانت حلقتنا لليوم، الموعد بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تحيه للغنيه اللبنانيه ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبر

0: تن
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
3: علي حالك جاوب فكر حالك قوي
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء اذيتك قربت صوبك شيء لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدع تسينك
2: تعريف معك حق مش كل شيء بينحب بس في شيء واحد بينكره
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: خير شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بلعت لسانك؟
1: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.